0: سمينك لك هالخدود مثل الطليمه هالشفيف مرسومي راس وليك يا نوسك شستات اللي كنوسي بدك تقول يعني الله خلقها وكسر الإيلي
1: كسروا عمخها حتى ما يعود يعمل مثله
2: هلو
3: هلو
4: هلو
3: هلو
4: هلو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: هيك جميلة
0: Good morning, good morning.
2: هيدي السوربرايز اللي قلنا لك عنها السرلنكية وصلت اليوم
1: يعني عملتوا اللي براسك انت وحسين ها لك انا بدي اعرف شو مطلب السرلنكية بهالاخرة لك ام حسين ربت عيلة ولا يوم احتاجت حدا فيني اعرف شو مطلب السرلنكية هلي
2: كرمال قيمتها لمرت عمي ما هلا صارت مهمة بعد ما انحبست ظلم وطلعت بالنهاية براءة
0: ايه وكل العالم حكيوا بقضيتها وبعد هيدا وكله بدك اياها تطبخ وتنفخ وتقدم قهوه للزوار الدنيا ما ميته ابو حسين
1: الله يكبر مع اماتكم
4: وخذ بكره اذا درجت بوده السرسر لانكيات بدير شو عودي هدي هدي سبيت
2: يو ماما حسين
0: نو نو مي ماما دياس
2: يو ماما حسين
0: ليك لا هيدا بابا دياس وهيدا بابا حسين هني
2: هيدي مرتا لماما حسين
0: ليك لا زوجتها
2: وينو ماما حسين؟
5: ماما حسين هلا بيجي
1: شو اسمها هيدي؟
5: قالت لي ونسيته
1: تعي لشوف What name are you؟
2: شو يعني نيم؟
1: الله يطولك يا روح
0: ولك طول بيدك يا حسين خليني أفهمها Come here you See mister First name هاني
2: أوكي
0: Last name عيد أوكي
2: أوكي
0: So full name هاني عيد
2: أوكي Full name
0: هاني عيد So what is your full name?
2: Full name هاني عيد
0: ولك full name you full name
2: Full name
0: إيه اسمك أنت
2: اسمي ماما إلياس
0: ولك اسمي ولك هادي كيف يقولوها بالسرنجل
4: هادي رح تجيب لي خليتها للمحسين
0: ايه منجنم
2: منجنم أسوكا منجنر هادي بابا كوماري
1: ولي لك هيدا اسمك ولا عنوانك بالهن يا بدنا الشهر لنحفظ اسمك
2: نو مستير بس قول كوماري انا بجي
1: كوماري
5: جبناها بتفهم شويه عربي
1: لك مش ما بتفهم العربي ما بتفهم علينا حكي جنوبي اشحاري شحرك
2: انت كمان مستر
0: جي جي جي جي

0: وراك.
1: هيها وراي يا بي وراي.
0: وين وين بعدها بالسيارة؟
1: نعم بالسيارة مش حدا يا بي مش وراي فرجينا.
0: لا أفهم كمك وين؟
1: لك وراي فرجينا شوف.
0: لا لي ابني لي ابني لو راح طلع طلع امك من الحبس طلعتها
1: ايه
0: ولما طلعته من الحبس طلعت معها
1: ايه
0: ومشيت قدامك على السياره
1: لا مشيت وراي على السياره يا بيي
0: قدامك ولا وراك مش مهم مهم طلعت لامك من الحبس
1: ايه
0: وطلعت بالسياره وقعدت حدك
1: قعدت حدي ولا قعدت وراي فرجينا شوف قعدت حدي ايه انا مره طلعت هيك وشفت مره حدي يمكن مرتي
0: لو مرتك كانت هوني كل الوقت
1: انت ما كنتيش معي
0: ايه
1: هيي على كين امي كانت قاعده حدي طلعتها من الحبس وجبتها دغري
0: إيه وين لك
1: شو بعرفني شوف ليها مش وراي
0: يا فتح يا عليم يا عزيز يا كريم لعبني ركز معي ركز
2: هالفطاير من ايدك
3: هول بيدك يا بحسين يا حسين يا لما طلعت امك من الحبس وقفت بشي مطرح نزلت بشي محل وين اختفت لكينها فص ملحودين
4: لحظة لحظة مدام مستي لما انت طلعتي ماما حسين من حبس مرقتي جبتي ملاقيه
1: مزبوط
4: خلص ماما حسين بفرق
1: ولك ايه ايه ايه وانا قلت لحالي شو نسيت بالفرن
0: ينساك الموت ان شاء الله فز فز فز على الفرن وجيب امك وطاع هلا بكون خوتين عليك
1: يلا هاني رايح
3: يلا يلا نظبط هالطاقة
4: شو خليفة هاي نسيتها
1: بيه
0: جو شو
1: بيك انسى
0: شو بيك شو بيك
1: خد هالحبتين هيدي حبي لإلك وحبي لعمي بولياس
0: شو هالحبة هاي زرقة هاي لشو
1: حولي منشطات صاحبي عطاني إياهن وقال لي خلي بيك يجربهن وشوف كيف بيصير مثل السوبرمان خدهن وجربهن
0: منشطات
1: يلا أي رأيك
0: ليك ليك ليك يا ابني ليك ليك
1: شو
0: معك شي حبي تاني لأمك بدي خليها تصير سوبر وومن
1: بعدين
0: يا بولياس يا بولياس تحتك خد يا بولياس
3: وحطي هاولي هونيكي
0: لك شو بعين بعدك هاولي
1: ايه انا بصراحة بحبش منقوش تتسخن فبدي اكل قبل ما اروح
3: ايه معه حق احسان
1: ايه
3: المناقيش مش طبيعين لسخنين
1: لا
3: وحدينا علينا نكلون هالاكلات انطوري انطوري بحسان لتجي يلا يلا
2: يلا يلا كل واحد ياخد صحن
3: يلا تفضل ايه يا عبو صحنكن هوني شو منين جايبينهم هاولي
2: هدول من اليسنين
1: هولي سبيني هوني وهود اللحمة
2: سبيني هوني نفي
0: بجبن جوا
2: ماما حسين
0: مطرح ما يسري يهري

0: عليك هالسربرايز.
1: سربرايزكم عزرايل كلكم على بعضكم. يخرب بيتكم كيف كنتوا هيشين على الاكل مثل الضبوعه. اللي بيشوفكم بفكركم جايين من اثيوبيا ولا عشو هيشين هالهوشه ولا؟
0: ولك مبسوطين وعم نحتفل فيكي.
1: عم تحتفلوا اني مش ها؟ ولك خلوني لاجي واحتفلوا.
2: ما هيكي جيتي.
1: تجيكي موجي انت التاني. وانت؟
3: ايه؟
1: كل ما طولت كل ما هبلت يا ابني. ولي ابني ما شفتنيش واني عم بركض ورا هالسيارة؟
3: كنت وراي شفته، قلت لكم كانت وراي.
1: يا ريت تطم حالي على هالخلفة اللي مخلفتها. تضرب على هالخلفة اللي مخلفة يا ابو حسين. تفضلت شو مخلف تفضلها.
3: للشباص بالله على قلبه ملبطه بتهد الحيط.
4: ايه.
3: لك ما تقولي هالشبل اللي من هالقاسي.
4: مزبوط.
1: لا والله انت السيدي هيدا الجحش من هيدا اللي خلينا ساكتين احنا. ولي ابني فتت معك على الفرن وطلعت معك من الفرن وفتحت لك باب الفرن نحن وطلعين، وفتحت لك باب السيارة الوراني لتحط الفطايل اللي عم تتبعطون هلا.
4: مزبوط.
1: وبرامتو جيت لإجي أقعد حدك وما شفتش إلا السيارة أبعت وطارت. فيني أفهم عشو كنت مستعجل؟
3: ما كنت عم بركض ركض ليوصل لمناقيش سخنين.
1: وأنا كنت عم بركض ركض وراك ما شفتنيش؟ مثل الكنجورو كنت عم نط ورا الأطنبيل.
0: طولي بيدك طولي بيدك.
1: أعطوني نقطة مي. أعطوني نقطة مي نشف قلبي.
3: يا هلي يا هلي يا هلي بم حسين يا هلي. يا
0: هلي يا
1: هلي يا هلي. نسيت اخذ دواء الضغط.
0: ايه يلا روح روح جيبه بس ما تتاخر هلا بشيلوا الاكلات.
1: لا لا
0: يا هلا يا هلا بن حسين يا هلا
1: يا هلا فيكي. وانت شو عاني بحالك ولا؟
0: شو عاني بحالك؟
1: نفخه حالك بوتوكس يعني ولا شو؟ ولا ماكلت لك شي واحد اثيوبي ها؟
3: نورت نورت بيتك ام حسين يا هلي بهالجي يا هلي.
1: يا هلا فيك يا ابو حسين يا هلا فيك.
0: تحياتكم علي
1: تحياتكم.
0: ليك مين في هون؟
1: يه اهلين اهلين اهل الحمد لله على السلامة. اهلين اهلين. امتى كان القدوم؟
0: وصلت قبلك بشوي.
1: الحمد لله على السلامة. كيف حال من فرقتي؟ بس بتعرفي بتشبهك شوي يا ام الياس.
0: نعم.
1: بس بالصورة مبينة غير شكل.
0: اي صورة؟
1: صورتها اللي حطت لي اياها على التلفزيون. بالصورة مبينة بتشبه بولياس اكتر.
0: ولي عرفتي انت مين هي؟
1: ايه مش بنتك اللي عايشة بدبي؟
0: ولك هيدي ولك هيدي السريلانكية.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟
3: هالسريلانكية لإلي.
1: شو صار عندك سريلانكية يا مزنطرة؟ ولك شو بدنا بالسريلانكية؟
0: ولك كرمال قيمتك صار عندك سريلانكية وسكرتيرة ومديرة
1: سكرتيرة أعمالك. سكرتيرة؟ أنا عندي سكرتيرة.
0: ولك إيه شرن السكرتيرة وأنا مديرة أعمالك وبولياس الناطق باسمي وحسين شوفيرك.
1: ايه والنعم من هالسكرتيره وهالشوفير وبالياس بنص لسان عملتوا لي الناطق باسمي. وانت سلموك وظيفه شو سلموك انت يا بعده؟
3: انا ما سلموني شيء ما بيطلع بايدي شيء.
1: ايه ماني عارف لا بايدك ولا باجرك. منك مثل دنب الكر لا بينفع ولا بيضر.
2: ماما ماما هلا انت اسمك ماما حسين.
1: ايه انت شو اسمك انت؟
2: انا اسمي كماري.
1: كماري حلو هالاسم يا كماري. ايه شو ايه اني ماما حسين. إيه؟
2: مستر بابا حسين.
1: ايه ايه مستر كان بابا حسين من 20 سنة وبالجاي بدك تقولي صار ماما حسين تو. بيساعدني بالبيت بيطوي معي الغسيلات بيأمى معي اللوبيات بنقي البقدونسات. يعني بدك تقولي اني وياه بهالبيت مثل الروم ميت يعني.
2: روم ميت. نيجي نيجي قطي وين؟
1: شو وين؟
2: وين قطي؟
1: يمشحر ولا شو هالحكي عم تحكي؟ شو هي؟
2: وين قطي؟ أنا بدي أشوف قطي.
1: ولي يمشحر شو هالمصيبة اللي عم تحكي؟ شو عم تحكي هوني؟ خجلة ولا؟
2: نيجيني كاميريو.
1: ها؟
2: نيجيني كاميريو.
0: نيجيني كاميريو.
2: نيجيني كاميريو. كاميني كاميريو. نعلي كاميريو.
0: نيجيني كاميريو. أبدي كوبتك مش هيك؟
2: قطك قطك.
0: بدي أوضتها أوضتها.
1: أوضتها أوضتها. يا صف أمرك هالحكيات نقصتيني يعني.
0: أمي يا شرل يا حبيبتي روحي أعطيها شي أوضة من هالأوض أوكي؟ أوكي. إيه نعم قديرينونا. أوكي؟
1: يلا. إيه إيه
0: إيه.
1: وأنت يا سيبي من أمتى بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: ولك أنا بعرف 4-5 لغات وما تستهدنيتني أنا حبي وحبتين. ولك أم سمارت؟
1: إيه معلوم سمارت مثل ما قال المثل يو آر سمارتر ذان يو لوك.
0: إيه والله الحمد على السليم. والله إلك فايدة يعني بدك تقولي طوعه
1: الله آخ الله لا يدوي حدا اللي دقته يا أم اليأس.
0: ليش ما كانش الأكل طيب هونيكي؟
1: نعم مين جايب سيرة الأكل؟
0: ما أنت عم بتقولي الله لا يدوق حدا اللي دقته، مش عم تحكي على الأكل؟
1: ولك أنت بتضلوا هيدك الأكل؟ أنا عم بحكي الله لا يدوق حدا هالتجربة اللي دقت قعدوني بالحبس 17 وكنت أنا ظلم قعدوني.
3: ليكي يمي بدك تفهمي لك شغلة، الحياة بهالبلد قبل ما انحبستي كانت شيء وهلا صار شيء تاني. الدنيا انقلبت فوقاني تحتاني والعيون صار نفتح على الكل.
1: إيه؟
3: وصرنا مراقبين بكل شيء عم نعمله.
1: إيه؟
4: وصار مشكوك بأمرنا كلنا، على المطارات على الحدود عم نوق نتوقف ونتنبش والصالح عم بيروح بعزتان.
1: ولاش عم بيعملونا هيك؟ لا
4: العرب
1: عرب. ايه يا حسبت علينا نحن العرب قداش عم نتبهدل ويقطعوا ويتمقطعوا فينا اخ. ولك هيدا اسمه ظلم والله.
4: بس ما الظلم نحن عم نجيبه لحالنا، إلهن سنين وأيام جمعيتنا ومنظماتنا عم تتعب وتشقى لتحسن صورة العرب بالغرب. يجينا بالآخر كم واحد عربي بيدونا كل اللي معمرنا وبرجعونا 100 سنة لورا.
1: مظبوط ايه والله. صدق فينا قول المثل قال اللي بيفسي بيغلب اللي بيبخر.
4: ايه والله.
1: اخ اخ اخ اخ, أخ, أخ. ونحن حسبت علينا نحن العرب كل هالأموال وهالثروات ومش قادرين نأثر بقرار.
4: ايه والله
1: قلنا بقرر رعاة ونحن علينا التنفيذ.
4: ايه والله
1: عدمتي أني قادي أحكي هون مثل الهبلة وعدمتي ما حدا فهمين علي هون.
4: ايه والله
1: تعرفوا شو أنا كنت بهالحبس فكرت بدي أعمل جمعية أنا لتحسن صورة العرب هوني بالغرب، جمعية تكون غير شكل عن كل هالجمعيات كلها بقى.
0: بشو يعني بدها تكون غير شكل؟
1: أنا بقول لك بشو، كل أعضاء هالجمعيات والمنظمات اللي هوني من اللي خلقوا بالبلاد أو اللي تغربوا هوني عكبر، أنا بدي أعمل جمعية لهالشبيبات اللي خلقت هوني أو اللي إجوا لهوني وهن صغار، هودي اللي بهمونا وهودي اللي لازم نهتم لهم ونفهمهم ونعلمهم كيف يغيروا صورة العرب بالعالم كله ونخليهم يفتخروا ويرفعوا راسه انه هني عرب.
2: انا بقول بهالوضع اللي نحن فيه خلينا ساكتين ولاطيين احلالنا.
1: ايه وعلي بقول اذا كل واحد منا لبد وسكت مين بده يغير هالوضع؟ ها
2: خلي غيرنا يشتغل ويغير.
1: ايه وغيرنا عم بيقول نفس الشيء كمان،
2: هلا صار في مؤسسات وجمعيات كبيره خليها هي تشتغل وتغير.
1: طيب وهالجمعيات والمؤسسات بدهاش ناس تمشي تسندها تسندها بظهرها يعني؟
2: المثل بيقول البيب اللي بيجيكي منه رايح سده واستريح.
1: ايه والمثل بيقول اللي ما بيمشي عجرياته ما بتنقضى شغلاته.
2: والمثل بيقول هريبة تلتيل المراجل.
1: ايه والمثل اللي بيقول اللي بيتكل على الناس التاجر له خوازيق بتنجر له. قال ما فيك تقاتل ما فيك تلم حجار.
0: انا بوافق الرأي يا ام حسين وقول لازم نتحرك اليوم.
2: سايت على قلبك
0: أحلى ما يصير فينا مثل ما قال المثل بين ما تتزوزق حني بسكروا بواب الجنة.
1: ولي يا سيبي منين سحبتي هالمثل؟ مش علمي إنك شاطرة بالأمثال أنت.
0: وليك شو مستهبلتني أنا؟ شو حبي وحبتين أنا؟ وليك I'm smart with big heart.
1: إيه smart with big heart بس الله يعين when you fall.
0: شو متحسن كتير انجليزيتك بهالحبس، انتفعتي بهالحبس شوي.
1: ايه شو قاعدي 7 أشهر تعلمت خبريات وقصص وحزازير واشعار واغاني بالانجليزي. ايه حسنت انجليزي. لكن بتعرفي تقولي How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood؟
0: شيها
1: How much wood could a woodchuck لا لا لا في واحدة اهون في واحدة اهون. A big black bear bit a big black bug and a big black bug bled black blood.
0: بالبليك بلا بلا
2: فين
0: روحي سارة
2: تعال شو عش
0: بالبليك
2: بلا بلا عش عش لك هيدي الحبة اللي عطيتني اياها من شوي لشو هيدي حبة بتنشطك بتقويك بتشدلك اعصابك كلها
0: بتشد الاعصاب
2: ايه ايه بتشدلك اعصابك كلها خذ اليوم قبل النوم وشوف بكره كيف بتقوم.
1: شو عم تبربر انت وبيك شو عم
3: تبربر؟ ماشي كان عم بخبرني بي شو صار معه اليوم بمكتب السوشيال سكيورتي.
1: سكرتي شو صار معك
3: ماشي كان عم بيشوف اذا بيطلع له معاش لانه اشتغل كم سنه بهالبلد.
1: ايه بيطلع لك
2: ما طلبوا مني هيدي البيرث سيرتيفيكت
1: إيه؟
2: ليثبتوا عمري واني ختيار.
1: إيه؟
2: منين بدي اجيب لهم اياها هالشهاده ها من وين؟
1: إيه؟
2: زبني حربه وش عملت؟ كشفت لهم عن صدري وفرجيتهم عن شعرات صدر الشيبين ام دغري دفعوا لي.
1: الله يسامحك يا ابو حسن. الله يسامحك يا ابو حسن. ولك حربه حربه ولا غشيم؟ ها كشفت لهم من فوق دفعوا لك السوشيال سيكيورتي، لو انك كشف لهم من تحت كان دفعوا لك ديسابيليتي يا مشاح. الحرباء الحرباء
3: شو
4: وينو حميمي؟
3: نعم
4: وينو حميمي؟
3: يا محسن تعال شوفوا شو بدي.
1: شبكي شبكي
4: مدام، انا كنت بسأل مستر وينو حميمي؟
1: وما لقيت تسألي للمستر، ولك إلي 20 سؤال، مش 20 سنة مش سألته هالسؤال.
4: يعني ما في حميمي؟
1: لك ما في شيء ما في شيء ما... طارت طارت طارت. ولك زلبوط ما في.
4: زلبوط؟ شو يعني زلبوط؟
1: زلبوط ولكل شيء بتغيرينه اسمه انت. الزلبوط يعني الطير الزغطور.
4: شو يعني زغطور؟
1: الزغطور الخلقان جديد يعني.
4: شو خلقان؟
1: يا شحار.
4: شو شحار؟
1: ولك ورد.
4: شو ورد؟ بدي حبيبي.
1: اردي شو بس انت؟
4: طيب انا اي حبيبي بدي يتحمم.
1: نعم شو وين انت شو؟
4: اي حميمي بده يتحمم.
1: حمام يفوت يتحمم. ولا انت عم تحكي عن الحمام؟ على الباثروم يعني؟
4: ايه وينو حميمي؟
1: يا صف عمرك على الخبريه. فكرتك عم تحكي يا صف عمرك. فوتي فوتي على الحمام، فوتي باخر الكاريدور في حمام. شيلي لي هالصوره من خلقتي هيدي كمان. يا صف عمرك فوقتينا على شغلات نسيناها زمان زمان. عشو عم تضحك انت؟
4: على الصور كيف بيكون الانسان وكيف بيصير.
0: عم بدور لك على شي صوره انت وصغيره.
5: راديو كوكبا 24 على 24.
0: حلو حلو مهيوبك انت.
1: ايه كنت مهيوب يعني وصغيره. إيه معلوم
4: مثل نجمه السينما بمصر.
0: ايديكي مين هالمره البشعه اللي مصوره معكم؟
1: مين وين وين
0: هي هي هالبشعه؟ مين هي صنعتكم؟
1: صنعتنا
0: ايه؟
1: نحن كان عنا صناع.
0: لكن مين؟
1: مني فرشي ايه؟
0: هي هي البشعة اللي هو مين؟
1: هيدي؟
0: ايه؟
1: هيدي أنا.
0: لكن هي مين هيدي اللي مرة بيت
1: ايه؟ هيدي صبحية أخته لأبو حسين. ايه؟ هيدي لما اجت زارتنا بأفريقيا من أفريقيا هي.
0: آه
1: هيدي ايه؟ الصورة تصورناها قدام محل أبو حسين بالضيعة.
0: محل أبو حسين؟
1: ايه؟
0: حسين شو كان يشتغل؟ محل شو كان عنده؟
1: أبو حسين؟
0: ايه؟
1: كان مطهر.
0: طهر؟ ما مبين حاطط بوجهة المحل فراشي ومشط.
1: ايه ايه شو بدك ايه حط عدة الشغل يعني.
0: ايه
1: كان مطهر وحلاق رجالي بنفس الوقت.
0: ايه لك لك هالصورة
1: سلموه مقص ودار يقص بهالرجال عبو جنبه طرف.
0: ايه لك هالصورة شو حلوة. ايه كنت صغير ومهيوبك انت.
1: ايه هيدي صورة عرسنا. هيدي
0: صورة عرسي.
1: ايه
0: وليش بصورة هالعرس؟ بولي ابو حسين قاعد وانت واقفة وراه.
1: هيدي الصورة تصورناها بعد العرس بشي 3 أيام. يومها لا أبو حسين كان بعد فيها يقدر يوقف عجرة ولا عني كان بعد فيني يقعد يعني.
3: بيه كان قد وقدود.
1: قد وقدود؟
3: ايه
1: تشدش ايدك كتير. لشو كله كم يوم ورجع مثل الأول. لشو بشطارتكم بشطارتوا جيبكم. بقيت 3 سنين أنا مجوز قبل ما أحبل فيك.
0: ليش كان بيكي شي؟
1: لا بس من قلت مروته يا اخي شيء. قلت له ولك اذا بدك شو ليه لشو تجوز للي لش الاولاد كيف بيجوا مش انت بتجيبيهم؟ قلت له منين بجيب لك اياهم؟ من بتبيع قام لعلمك كيف بيجوا الاولاد. بقيت شهر علم فيه وهو طلطميز ودهنه غليظ ما كان شايفها.
4: هيدا مين هالولد الصغير بهالصوره؟ ليك شو مهضوم
0: ومصورينه بالظلط كمان؟ ليك هي بيعملوا لي قصه عليا هوني.
1: هذا حسان يقبرني هيدا.
0: صورين
1: كان عمره شي 4-5 جماع بهالصوره.
4: ليك هيدي شو مبينه كبيره هون؟ هلا ما بتبينش هالقد كبيره.
1: فرجيني فرجيني. ايه كل عمره من لما خلق هيك كبير. يا بي ابو حسان عنده مثله بس اصغر بكثير.
0: ليك بولياس عنده وحده بس بولياس كبير كثير.
1: أه؟
0: ولا مرة انتبهت لها؟
1: لا لا لا
0: ايه طالع برقبته هوني.
1: اه والله
0: ايه
1: قول الشهوة بتطلع وين ما كان.
0: ايه
1: حسان طلعت له هوني بفخده هوني.
0: بس شو
1: بس عشلي قربي صوتي. شو بيه شو بيه ولك ليش بتلففين؟ شو بيك؟
2: انا اشتقت لك ام حسين، اشتقت لخدود الحلوين.
1: الله يخليك يا ام حسين.
2: لك شو هالجمال كله هذا، لك شو هالحلقه انت يا قشطه يا مهلبيه.
1: بس خجلناش يا ام حسين.
2: اخ لو بتعرفي بشو حاسس هلا.
1: شو حاسس؟
2: حاسس النار شعلاني بصدري وبدي مين يطفي لي اياها.
1: لك انت النار وقالي الطفاية.
2: مهضومي يا جميلي مهضومي. لك انا رح فيد لجوا بالحقيني. ها ما تطوليش
1: بحسن. You are the one that hold me close. I am the one your heart it shows. I hope you never let me go because I love you from head to toes.
4: الله يشفيكي مدام، الله يشفيكي.
1: الله يهر سنانك ويقطع لسانك.
2: يا
1: من امتين انت واقفه هون؟ ايه مين انت؟ كنت هون ولا ابو حسان؟ من امتين انت واقفه هون؟ تعالي اقول لك، لقول لك تعالي هون. بتعرفي تضبي هالغراض وتشيلي تنطفي هون؟ بتعرفي
4: كيف؟
1: ايه روحي ضبي لي هالغراض وهالاكل يلا خلصيني. يعني انعست وبدي يصير بدي فوت نام انا.
4: طيب هولي سبعة فيهم
1: هودي. يعني بحاني بتحكي لي شام؟ انت روحي انت، انا بدبرهم. الله يديمكم يا جميع اهل استقبال وكتر خيركم ان شاء الله.
4: ما في شيء
0: من قيمتي، ما في شيء من قيمتك.
1: الطولوش غيبتكن علينا. ها
4: بدنا نعوض كل اللي فات.
0: انا
4: هون
0: عندي، انا ما راح اروح من هون.
1: يا قطيع مش فهمين.
2: يا جميلة يا
1: ولك جاي جاي.
0: ولا شو بك نعساني؟
1: ايه ما بتعرفي مغير علي الوقت. انا هلا
0: مغير عليك الوقت؟ شو جاي من استراليا انت؟ بعد الساعة 5 هون.
1: ايه واذا نحن بالحبس كانوا يفوتونا على التخت الساعة 5 يعني.
0: طيب لكن لا نوم. يلا
3: يلا خاطرك احنا رايحين. ما تمشي يمين.
1: لا مع السلامة
3: يا شيرين. بارتي وين يمين؟
4: بك هون.
1: ولك بارتك هون؟ كيف بضلك مضيع لي هالمرعنة؟
3: ايه طيب بجبيني شوية طحن عبينا فيه شوية فطاي. يلا
4: انا رايح. معجنات مش ناقصنا. يلا مشي.
1: مع السلامة. مع السلامة
4: مرت عمي. قبل ما انسى، بكرة عندك مقابلة مع صحافي من الفري بريس.
1: ايه
4: هيدا عرف بقضيتك انه اتهموكي وحبسوكي ظلم. إيه؟ وحابب يكتب عنك.
1: صحافي امريكاني يعني؟
4: ايه امريكاني.
1: انت رح تيجي معه بكره؟
4: انا مشغول كتير مش رح اقدر امرق لهون. بس إيه؟ حسين رح يكون معي.
1: حسين رح يكون ها. إيه؟ السكرتيره مش رح تكون ها. شوفير السياره رح يكون ها.
4: ايه
1: عطي سير مثل ما الله
4: بيقول.
0: ايه يلا الحمد لله على السلامة. ومحل عامر وتأدي بالعافية.
1: الله يخليك يا منيس. إيه؟ الله يخليك. شو بعدك قاعد مبين؟
0: ايه ناطرة توتو.
1: مين؟
0: توتو.
1: مين توتو؟
0: توتو بولياس تانيوس. انا بغنجي توتو.
1: بتغنجي توتو؟
0: ايه.
1: هو لما بغنجك شو بيقلك يا طبعا؟
0: ايه يا بغنجك انا. هو بغنجني بعيد لي نانا.
1: نانا؟
0: ايه نانا.
1: ايه وين توتو يا نانا؟
0: راح البيت يجيب حبة الدواء وبعد ما رجع يا حصيات شلتوا الاكل كله. وبعد ما اكل شيء.
1: ليش انت ما اكلتيش كمان؟
0: يسمي الكرات. ليش انت بتخلي حدا ياكل شيء؟
3: جنب حسين.
1: لك جاي جاي.
0: ولا شو بي ابو حسين كل ثلاث دقائق والتاني بيعيط لك؟
1: لك تعالي
0: شوفي.
1: ايه ابو حسين.
0: ايه ابو حسين شو بي؟
1: اجى من شوي و...
0: ايه
1: وعزمني على اوضه النوم.
0: ايه لسه عاملين سفره، فاتحين سفره باوضه النوم كمان.
1: لك انت بضل هيب لك الاكل. ايه شو بعرفني قاعد يتغزل فيي وعزمني على اوضه النوم.
0: بلكي جايب لك شي هديه.
1: إيه؟
0: ومستحي يعطيك اياها قدامنا.
1: او ليه؟
0: ايه بتعرفيش ما هن رجال بيقلبوا من مدي لمدي ومرات بيصيروا كتير رومانتيكي.
1: او ليك بحسن صار رومانتيكي.
0: ايه يمكن.
1: ايه لفوت شوف.
0: ايه طيب.
1: وبكره بخفرك.
0: ايه طيب انا لفوت على المطبخ اخذ لي صحن لابوليس.
1: خلي صحنان. خدي انت طشت.
0: ايه يلا مع السلامه. ايه
1: ابليس.
0: شو جيتي
1: تتركي كل شيء والحقيقي على البيت؟
0: شوفي خير ان شاء الله. شوفي بعدين ليش لابس كبوت؟
1: برد.
0: بردين بتموز. بعدين هذا الكبوت كبوتي
1: حلب وقت الكبابي. يلا حقيقي عزلي
0: عزلي شوفي خير ان شاء الله.
1: بدي فرجيكي
0: عزلي عزلي
1: عزلي عزلي الحقيقي.
0: شوفي
1: مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر
0: مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزهر مزه فرجيكي فرجيكي
1: بس يعني هديكي علي فرجاني يا مسحرة.
5: عبدو حبيبي غندورة عيرا ما بدو أي غندورة مندورة الهالب عبدو عبدو حبيبي غندورة.
1: صباح الخير يا كماري.
4: صباح خير شو ماما؟ صار ظهر خير.
1: ولك شو هالريحة اللي معبية البيت؟ دوا التمسيح هيدي ريحة شو هيدي هوني؟
4: نيجي نيجي.
1: شو؟
4: نيجي نيجي.
1: نيجي نيجي شو نيجي نيجي؟
4: هيدي ريتك انت ماما بس يوع الصبح ما فرش سنينه. نيجي نيجي.
1: ولك بس لا في ريحة غير ريحة غاز. ريحة الغاز معبية البيت. يا مشحر أنا الريحة جاي منها. كوماري كوماري.
4: نعم نعم.
1: تعي هوني تعي.
4: مش فادي تعي انت.
1: وليا مفزورة تعال شو مدورة الغاز مدورته وفتحته مش مولعته.
4: شو يعني مولعته؟
1: وليك الغاز الغاز هيدا الغاز عندنا خربين بدك انت بالقديه حتولعيه. انت فتحته مش مولعته طالعه فيها ريحه الغاز.
4: اوكي.
1: وليا بنتي بدك تنتبهي هون البيوت كلها خشب يعني نفخه واحده هيك مش
4: نيجي نيجي
1: ايه بيهب البيت كله.
4: اوكي.
1: تعي بتعرفي تعملي قهوه؟
4: يس.
1: عرفتي لي اعملي قهوه عربي لان هلا صار بحسان صار بده يوعى. اوكي
4: اوكي.
1: لكن وجيبي لي شي تفاحه اكلها قبل القهوه. الله يرضى عليك.
4: تفاحه ما في في مليون.
1: شو في
4: مليون؟
1: مليون شو؟
4: مليون مليون.
0: وين رحتوا؟
1: لك مليون شو؟
4: مليون.
0: وشو بك شو بك بضلوا طالع صوتك ما لبرا؟ شو بدك بتضل دقيقتين ونار انت والبني؟
1: ولك ولك مش عم بفهم عليها ولا كلمه. مش عم بفهم عليها.
0: ايه
4: انا كنت بقول ما في تفاح في مليون.
1: ايه
4: دودين كرياك. او دودين كرياك. دودين كرياك.
0: دودين كرياك. بدي ليمون.
1: ليمون.
4: ايه
1: ليمون.
4: ايه ليمون.
1: مليون مليون قرد ليح لك ان شاء الله. فوتي اعملي قهوه فوتي.
0: ولي شامي ريحة غاز انا.
1: وانتبهي لي للغاز. إيه؟ وانت يا سيبي من امتين بتعرفي تحكي سريلانكي؟
0: وليك تعلمت السريلانكي من زوز ابن ابني جانو مريت بعائدين السريلانكيين.
1: إيه؟
0: وما كان يعرف يحكي عربي فاضطرينا كنا نتعلم السريلانكي بالعائله لنبقى نفهم عليه ويفهم علينا.
1: يخزي العين. إيه؟ عنك غير السريلانكي شو بتحكي لك؟
0: بحكي انجليزي بحكي فرنساوي اللي بحكي كثير بحكي
1: والله.
0: ايه
1: ولي مخبايه بثيابك انت
0: شو انا فكرتني هيني انا
1: تحكي فرنساوي منيح كمان.
0: ايه لكن الفرنساوي كثير سهل قريب قريب قريب كثير من الانجليزي كثير كثير سهل
1: والله.
0: ايه
1: والله.
0: لايك مثلا بالفرنساوي بالانجليزي نحن شو بنقول للموزي؟ بنان.
1: ايه بنانا.
0: بنانا.
1: ايه
0: بالفرنساوي بنان.
1: بنان.
0: ايه, ايه الليموني اورنج.
1: ايه اورنج مزبوط.
0: بالفرنساوي اورانج.
1: اورانج.
0: ايه
1: حلو.
0: الذرة بالانجليزي بيتش.
1: ايه
0: بالفرنساوي باش.
1: باش. الجمالي قريب كتير للفرنسي.
0: كتير كتير قتلك هين كتير.
1: والله بدي اتعلم منك بكرة شوية فرنسي وقوي لغاتي يعني.
0: بعلمك إذا بدك.
1: لا بنان أورانج باش.
0: ايه
1: هي يعني حفظتهم موزة وبردانة وتفاحة.
0: لا ضراعة.
1: ضراعة.
0: ايه ضراعة.
1: شو التفاحة لكن كيف بيقولوها بالفرنسي؟
0: بوم.
1: بوم؟
0: ايه
1: هيني بوم.
0: ما بدها شيء.
1: بنان بوم كيف بتقولي تفاحتين طيب؟
0: بوم بوم.
1: بام بام.
0: ايه
1: وثلاث تفاحات.
0: بوم بوم بوم.
1: يخزي العين عني. إيه؟ طيب اذا بدك تقولي سحار التفاح بالفرنساوي كيف بتقوليها؟
0: بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام بام.
1: يا صاحبك علي إيه؟ على حالي انت بتحكي فرنساوي انا بحكي ياباني بقول لك.
0: بتحكي ياباني عجب.
1: معلوم انا بحكي ياباني
0: بس بالياباني.
1: ايه بحكي ياباني انا.
0: ايه شو فرجي سمعي.
1: ميتسوبيشي هيروشيما ناكازاكي سوشي.
0: والله والله مش هيني. ايه الوحد ياباني.
1: ايه معلوم حلو حكي الياباني.
4: فضلي مرام.
0: اهلين بكوماري. ولك كيفك يا كوماري مبسوطة هوني؟
4: ايه مبسوطة.
1: لك هالي معلمي ما فيش عنا فيش عنا تفاح. قلتي لي في ليمون منين جبتيهم هولي؟
4: هيبي براد ورا طبيخ.
0: طبيخ
1: طبيخ طبيخ طبيخ بطيخ
4: اي طبيخ طبيخ
1: صرنا بنفهم على بعضنا بطيخ اي ورا البطيخ سلم دقيق
0: شو طبختي اليوم
1: ما طبخت الشيء واللي بعدني وعياني يعني
0: ولي شبك صرت جاي مرتين وكل ما بيجي بتقول لي كوماري بعدك نايمه اللي بيسمع يقول بشهر العسل يعني
1: إيه شو بدي خبرك يا مليان
0: شو بدي خبر شوفي خبر إن شاء الله
1: يعني وبحسان إيه؟ يعني كيف بدي قلي
0: قولي ما تقولي قولي حكي شوفي
1: بتذكر لما كنت قول خلي العسل بجرار ولا تيجي سعاره
0: إيه
1: لقيت امبارح إيش تسعاره
0: كيف
1: ولك بتذكر لما كنت قلي من صبر على الحصر أكلوا دبس؟
0: إيه
1: لأنت مبارح أكلنا دبس
0: إيه طيب الدبس أنا بحب أعمله هيك مع شوية طحيني ما بحب
1: كتير ولك أنت مش يبسي الدبس أنت تبعي هيك عم بحكي عن غير دبس
0: إيه عزاء ولك يلا خبري
1: ولك شو بدي خبرك لخبرك
0: خبري حيلا
1: الحكي مش مثل الشوف
0: ولي خبري يلا
1: الله يطعم هالجلسة لكل محب إلهي ايه شو بدي خبرك
0: خبري قولي شو صار
1: كل عمري غني له لابو حسين بالتخت ما في حدا لا تندهي ما في حدا
0: ايه
1: امبارح كل الليل عم نغني اغاني ثوريه منتصب القامة امشي مرفوع الهامة امشي ومنتصب القامة يا هلا بسبع لك طلع بابنا طلوا نسم يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا اه ضحكت نسمة يا هلا يا هلا بسبع سبيع يا هلا بسيد المراجل يا هلا
3: دخلكم انا كنت نايم عم كنت نايم عم بحلم ولا قايم
1: لا كل الليل ما كنت نايم لا
3: يعني اللي صار مزبوط
1: ما ايه مزبوط ايه
3: يا سويد وش
1: ايه ابدا اللي عملته شي بيبيض الوش بيرفع الراس
3: صلي زمان ما صار معي هيك
1: ايه معلومه بزمان اقول لك بايام العز ما كنت هيك تفز يعني مايكل جوردن بزمانه ما فز قد ما فزت لتمبارح
3: اقول لك من شو صار معي هيك
1: واني عارفه شو بعرفني
3: تعرفي شو معقوله من هالكنيفه بجبن اللي اكلتها امبارح يعني 15 سنه مش اكل كنيفه
1: يلا الله يوفق يا شتيلة على هالكنيفه اللي عم تعملها ويكتر بخيرك ان شاء الله تعرف يا ابو حسين
3: شو
1: مش لازم نقطع الكنيفه من البيت تروقت؟
3: لا
1: جيب لك شوية كنيفة
3: لا يقطع الكنيفة والبعد بيكلها حسين وين
1: حسين؟
3: ها؟
1: حسين شو بو حسين؟
3: عطاني مبارحة
1: شو عطاك مبارح؟
3: عطاني فكرة خلص شو بدي كنت بهالموضوع؟ قالك شفتيلي وين شلحت الساعة مبارحة؟
1: مبارحة كنت عم تشلح وتشلوح غراضك هيك وهيك وهيك شو بعرفني شفتها على المغسل يمكن هي على المغسل
3: خاطر
1: سبع والله سبع
0: ايه والله سبع
1: لك يا بش ليابش يابش سبع
0: اذا انت عندك سبع انا عندي سبعين بس انت بتاكلي دبس
1: شو والله احكي
0: ايه شو بدي خبرك لخبري
1: خبري
0: ولك هيت ابو الياس كمان هو كان امبارح ماكل كنافه بجبن
1: ايه
0: عن جد
1: يا مشحر اكل الرجال اكلوا كنافه بجبن والنسوان اكلوا الدبس تعرفي
0: شو
1: اللي اخترع كنافه بجبن لازم يعطوه جائزه نوبل للسلام
0: ولي بعني شامي ريحة غاز عندك
1: ولك يا كوماري
4: يس ماما يس
1: ماما
4: نعم
1: ولك يا بنتي بعني عم شم ريحة غاز هون
4: ايه ماما انا لما كنت اعمل قهوة نسيت ادفي غاز طفى حاله
1: ولك يا بنتي انتبهي على الغاز قلت لك هون بنلعبش في الغاز انتبهي على الغاز اوكي خلي أوكي عينك على الغاز
4: اوكي
1: تعي لقلك نعم تعي اكلت شي من الصبح بعدك عريق بطنك من الصبح؟ تعي كلي معنا دفيه تعي.
5: No, thank you.
1: لك تعي تعي تعي دي كلي معنا دفيه تعي خلي هدي. ولك هدي هدي. ها؟
5: Thank you, mom.
0: ولي شو عم تعمل؟ بس ما هي تخدمك جاي انت تخدميها.
1: تنقص قيمتي اذا قدمت لها حس تفاح يا ام الياس. ولك ما هيدي انساني مثل مثلنا يعني.
0: ايه بعرف بعرف بس انه يعني
1: يعني شو؟ يعني شو؟ انه هي سريلانكيه ونحن لبنانيه وامريكان؟ والله شغلي حلوه يعني اقل قيمه هي منا؟ عن جد في شغلي حلوه علمتنا اياها البلاد وان شاء الله بتنشره بكل العالم. علمتنا انه نحترم الانسان بغض النظر عن لونه وجنسه ودينه. هذه مرضى دخلي هيدي بنت تركت امها وبيا وعيلتها واجت لهون تشتغل وبنتك انت تركتك وتركت بيا وعيلتها وراحت على دبي تشتغل. قولي لي شوف شو الفرق بين اثنين. الانسان انسان كان امريكاني ولا لبناني ولا سريلانكي كله بالنهايه مثل بعضه.
5: مظبوط كله مثل بعضه. نحن سريلانكي مثل انتو لبناني. نحن بيترك بلاده بيروح بيشتغل برا بيتعب هم صاري بيصير حياته أحلى ولبناني كمان.
1: مظبوط
5: بس نحن سريلانكي أحلى من لبناني.
0: أحلى
1: سريلانكي أحلى من لبناني.
5: بيرجع سريلانكا بيعمرها لبناني بس بيروح ما بيرجع لبلاد.
1: تفضلتي ونحن مستهترين فيها لهالبنت.
0: والله نحن اللبنانيه نستهتر بالكل وشايفين حالنا على العالم كله.
1: ايه ومفلسفين كتير نفهم بكل شيء ومنحلل اللي ما بيتحلل والصدق والاستقامة منبعهم عندنا ونحن مجبولين بالكذب.
0: ايه والله مجبولين
1: بكل شيء منكذب. نتظاهر انه منكره الطائفية وكل ميلنا عم نزيد تعصب وطائفية. منشكي من زعران طوايف الغير ومندافع عن زعران طوايفنا ومنتظاهر انه منكره الرشوة والكل بيرشوا وبيرتشوا. وبدنا نحافظ على مال الدولة والسرقين الحرامية اللي عم يسرقوا الدولة كل ميل عم بيزيدوا. ومنتظاهر انه منكره هالزعمة كله وعلى كل بواب انتخابات منرجع منجيب نفس الطقم ما جبناهم هني منجيب أولادهم. ومنتظاهر انه منحب لبنان ومنموت بلبنان وبس نحصل على جنسية بلد تاني منزد باسبورنا اللبناني. وقال انه شو بلبنان منسب لبنان وبالغربي بس تسمعنا شي غنية لفيروز منصير نبكي ونبوي هون. بالحقيقة نحن كلنا قرطة كذب. ياي ونسينا الوحدة الوطنية. ياي نتغنى عنا وحدة وطنية وعنا 18 طايفة وفش طايفة موحدة على حالة. قرطة كذبين نحن كلنا سوا.
0: والله معك حق وسلم كلك بس هلأ خلينا بشغلنا وشبدنا بهالحكي كله.
1: شغل شو؟
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: وليك شو بكي؟ مش امبارح كنتي عم تقولي بدك تعملي جمعية غير شكل؟
1: ايه
0: رحت اليوم عند ابن اختي المحامي مو
1: مين محمود؟
0: ايه محمود.
1: ايه
0: وسألته كم سؤال قلت لانه لازم نعمل كل شيء على الاصول.
1: ايه انت دغري
0: ولطشته بكم كلمة.
1: ايه
0: بلكي بيساعدنا ببلاش.
1: ايه وما لقيتش الا محمود.
0: ولك
1: هذا بيشخش على اصبع مجروح.
0: ولك مش مهم طلعت القصة بسيطة. عطيني الطلب وقال لي شو لازم اعمل.
1: إيه؟
0: وقال لي لوين لازم ابعتهم العنوان ولازم نعملها جمعية نون بروفيت.
1: إيه؟ طيب نحن بنعرف نعبي هالطلب لحالنا؟
0: ايه ما بده شيء. هي هون كم سؤال منا نجاوبهم 4-5 أسئلة منعبيهم ونبعثهم.
1: طيب إيه؟ إنه
0: بس لك شو جايبي معي أنا ما تخافيش علي معنا محضرة حالي.
1: شو هذا شو؟
0: كمبيوتر بترجم إنجليزي عربي عربي إنجليزي ما في كلمة إلا بترجم لك إياها.
1: ولا
0: إيه
1: كل العربي بترجمه
0: كله بترجمه ما بيخلي شيء. هاتي لترجم لك
1: ترجميلي شو كلمة
0: شو بدك ترجم لك
1: ترجميلي كنافي بجبل.

0: هنا راديو كوكبة.
1: روجة يا عمي. طيب خلينا نبلش بأول سؤال.
2: تفضل تفضل.
1: The name of the corporation.
2: Non-corporation.
3: بعدين.
2: مين؟
1: مرحبا. فاليري مرمني. أهلين. هاي فاليري.
2: أهلا أهلا.
3: Welcome back.
2: إيه thank you thank you. You is nice. How is you?
1: بيقولوا how are.
2: Huh?
1: بيقولوا how are.
2: Hey, how are you? Are you good? How are Munir?
1: بيقولوا how is.
2: نعم.
1: بيقولوا how is.
2: How is you?
1: بيقولوا how are.
2: ولك شو بكي بالله عربتي لي ليز بالله عربتي لي لي آر.
1: بيقولوا how are you? How is Munir?
2: وإذا بدي إلا كيف أهلك؟
1: How are.
2: وكيف أختك؟
1: How is.
2: وولاد أختي؟
1: How are.
2: ولك تقبري الار بعزل اس ار واسو اسو ار.
3: What's wrong?
2: ولك English is hard.
3: English isn't hard. Arabic is hard.
2: Arabic hard. ولك Arabic easy. أعيس من هيك أفهش. لك الولد الصغير نحن بيحكي عنا عربي بالبول.
3: I don't think so. Arabic is a hard language.
2: How do you
3: say how are you in Arabic?
1: كيفك.
2: إيه كيفك.
3: كيفك. How do you say how do you do?
1: كيفك.
2: إيه كيفك كمان كيفك.
3: How are you doing?
1: كيفك.
2: إيه كيفك.
3: How is everyone?
1: كيفكن.
2: إيه كيفكن.
3: Interesting. Well, مرحبا. كيفك كيفك كيفك كيفك.
2: منيحة منيحة منيحة منيحة. Want to drink some coffee?
3: Oh no, no coffee for me. I just came by for a few minutes.
2: أهلا وسهلا. فضلي فضلي أهلا وسهلا. يا هلا خدي لك حبة بونبون هيدي. أهلا وسهلا.
1: يلا بدنا اسم للجمعية.
2: هلا بعدين.
1: خليها لبعدين. غاية للجمعية.
2: كمان بعدين بنعملها هون. Me and Emilius do something, honey. Okay.
3: Oh, take your time.
1: أسامي المؤسسين.
2: أسامي المؤسسين. حطي اسمي واسمك. أنا الرئيسة وأنت نائبة الرئيسة.
1: ليش لا؟ بعد بدنا أمين سر وصندوق.
2: كوماري.
1: كوماري.
2: كوماري.
1: ولك بدي أحطي كوماري أمين سر وصندوق.
2: لك كوماري.
4: نعم نعم. سمعت بدل صريخ.
2: لك وين رحت اختفيتي أنت وين؟
4: بأوضتك نوم بلعب أنا مستر.
2: تلعبي بالأربعة. بشو عم تلعبي أنت والمستر؟
4: نلعب بالطاولة.
2: تلعبي بالطاولة؟ تعرفي تلعبي طاولة أنت؟
4: نو مستر بيعلي.
2: يتعلم العصب شليبك. وكيفه مستر بعده تعبان؟
4: مثل قردي.
2: يا قردي اللي تاخدك إن شاء الله. تعي لقلك تعي. فوتي على البراد. في علبة حلو على البراد. جيبيها وضيفي مدام هون. أوكي؟
4: أوكي.
2: وانتبهي على الغاز. خلي عينك على الغاز مثل ما قلت لك.
4: أوكي.
2: لكن تعي تعي لقلك كمان تعي. خدي هذه من هون. خدي هون.
3: You have a maid now?
2: ها؟ What?
3: A maid?
2: إيه maid in Sri Lanka. وين صرنا هلا؟ وين صرنا؟
1: بدنا أمين سر وصندوق.
2: أمين سر وصندوق.
1: أمين سر وصندوق.
2: حطي أبو الياس أمين سر. أبو حسان أمين صندوق.
1: وليش مش أبو الياس أمين الصندوق؟
2: ولك أبو الياس بيطلعش منه الحكي بالهين، بنعمله أمين سر. أبو حسان بيطلعش منه القرش بالهين، بنعمله أمين صندوق.
4: مدام مدام. أنت لما بيسكر غاز بيسكر هيك أما بيسكر هيك؟
2: لك الغاز لا بفتحه هيك وبسكره هيك.
4: انا كنت بفتح هيك وبسكر هيك.
2: ولك يا مشحرة شو هالمصيبة اللي جبتوا لي اياها؟ هولي شاية
3: هو الشيء
2: هيدي. ولك جابوا لي اياها
1: ولأن حسين ما تخبروا حدا عن كوماري مشان الامجريشن.
2: شعار بحسين سيستر بنت حماية.
1: يلا اسم الجمعية.
2: مهيوبي مثله مهيوبي مثله.
1: يلا بدنا اسم للجمعية.
2: شو
1: اسم اسم
2: اسم للجمعية؟
1: إيه؟
2: لايك بدنا اسم يكون غير شكل يعني.
1: ايه يونيك.
2: شو
1: يونيك يونيك.
2: وجع يخلعني شو هالاسم هيك. بدنا نسمي الجمعية يونيك.
1: ولك لا يونيك يعني اسم غير شكل.
2: اسم غير شكل.
1: ايه.
2: صف عمرك ان شاء الله. يلا. شو بيخلصنا اذا سمينا الجمعية هاي.
1: شو اسم شو؟
2: شو قولك نسميها؟
1: ايه.
2: المنظمة اللبنانية العربية الامريكية الدولية للمساهمة بتحسين وتلميع صورة العرب ورفع الغبن عن صيتهم في امريكا والعالم.
1: ولك تضربي انت وهالاسم. ولك هيدا اسم ولا اطروح الدكتوراه؟ ولك بدنا اسم شورت اوريجينال ابيلينج.

0: صورت أرجنال قبيلة.
1: ايه
0: منين بدنا نجي؟ آها
1: شو؟
0: شو قولك نسميها؟ منظمة كل العرب.
1: ايه
0: لأن رح تكون لكل العرب وكل الجنسيات وكل الطوائف للكل يعني.
1: ايه وشو رأيك لا بنسميها منظمة الكل وبيكون شعارها الكل للكل.
0: ايه ايه
1: حلو
0: حلو
1: حلو
0: حلو إيه؟ حلو حلو حلو هالشعار
1: إيه؟
0: منظمة الكل
1: شعار
0: للكل.
1: إيه؟ حلو كيف بدنا ترجمها هيدي هلا؟
0: هيدي ترجميها على الكمبيوتر تبعك.
1: الكمبيوتر مزبوط
0: فينا بعدين الأسامي لشو بدنا نترجمهم؟ منظمة الكل لشو بدنا نترجمها؟
1: مش ضروري
0: لشان بيترجموا الأسامي؟
1: لا
0: هذا نادي بنت جبال شو مسمينه؟ دوتر أوف جبال كلب؟
1: مزبوط
0: مسمينه بنت جبال كلب
1: مزبوط
0: ونادي برعشيت برعشيت كلب
1: مزبوط
0: فمنظمة الكل
1: شو بتصير؟
0: بنسميها كل كلب
1: لا أورجانيزيشن أحلى من الكلب
0: أورجانيزيشن يا ست يا
2: حبيبي
0: عم نعمل اورجانيزيشن لعرب امريكان اورجانيزيشن
2: فاتني مدى
3: اوه ثانك يو
0: هدي هدي هدي محرم من المحارم هدي محرم تفضلي تفضلي تفضلي اهلا وسهلا
2: ماما بدو
0: لا انا ما بدو
2: مدام بدو
0: لا مدام ما بدو
1: لا انا ما بدو انا بلا شبيها شبيها لهون ما بدو هذه
0: هدي هدي هدي هي محرم سو هاو ار يو في شي بيبي ان شاء الله في شي يعني بيبي يعني بيبي
3: we're trying but we're expecting other kinds of babies
0: expecting
3: more than one maybe 4 or 5
0: 4 and 5
1: شو عندك غاي لهالجمعيه
0: الله يبارك مش مبين عليك شو
1: عندك غاي لهالجمعيه
0: غاي للجمعيه شو غايتنا نحن بدنا نجمع هالشباب العرب الامريكان ونعمل منهم انه جمعيه
1: لحظه حكيني بالعربي الفصحى لانه هيدا الكمبيوتر ما بيفهم العربي الدارج
0: العربي الفصحى بدي غايتنا هي تجنيد الشباب العربي الامريكي لخدمه اوطانهم الام بطرق غير اعتياديه
1: ايه تضربي انت وهالعربي ولكني جايبه هالعربي ها
0: يلا ترجمي
1: كيف الترجمه هلا
0: ترجميهم ترجميهم سو فور فايف بيبيز الله يبارك على منير شو هالقدع يا ريت بعلم احسان شوي منير جود فادر
3: فادر
0: ايه فادر اوف بيبيز
3: منير
0: ايه
3: ار يو كيدينج مي منير از نوت ذا فادر هي كانت بي ذا فادر
0: ها
3: هي هاز نوثينج تو دو وذ ذات
0: هي ار نو ذا فادر
1: هي از هي از
0: ولك هلا بلا الاز والعار تبعك خليه لهون اللي نفش عم بتصير
1: ولك هلا بدك تعدي تلتي حكي معاه ولا بدنا نخلص شغلنا
0: خلصيني وترجمتيهم هذيك
1: ايه ترجمتهم شو عندك غاية تاني للجمعية
0: غاية تاني للجمعية
1: ايه
0: اول شيء تجنيد الشباب
1: ايه؟
0: تاني لننفخ فيهم روح لننفخ عاليا في ارواحهم واجسادهم وعقولهم حب الاتحاد والتضحية من أجل الوطن
1: ولك ينفخوكي بصاروخ نووي يجيبوا عجلك أنت ولا علمك هالعربي ولا هذه كيف تترجمي هلا
0: ترجميها يا
1: يلا عيديها كلمة كلمة أنا بعرف ترجمها كلها
0: لننفخ
1: ننفخ بلو ايه تكملي
0: عاليا
1: عاليا أب يلا ايه شو
0: في أجسادهم وعقولهم حب التضحية من أجل الوطن
1: ايه يلا روحي ايه
0: سو منير نو ذا فادر
3: نو
0: هو ار ذا فادر
3: I don't know.
0: يا شحاري أنا. ومنير نو؟
3: نو.
0: يدلي بكرة بس تخلف شو بتقولي له جبتهم من وول مارت هولي. عاملين سبيشال عليهم باي 1 جت 4 فري يعني.
3: What?
0: لك بيبي بيبيز، what you wanna do with babies?
3: Oh, we're thinking about keeping one and giving the rest away.
0: Give babies away? ولا كيف كيف كيف يو give baby or babies away?
3: Babies? They're not my babies. They're puppies.
0: شو ايه؟
3: puppies.
0: شو الpuppies؟ شو الpuppies يا ملياس؟
1: ايه شو بعرفني؟
0: شو في لي ايه على الكمبيوتر لشو؟ شو الpuppies؟
1: puppies. جي جيراء.
0: شو ايه؟
1: جيراء جيراء.
0: جيراء؟
1: ايه.
0: شو الجيراء يعني؟
1: ايه شو بعرفني؟ عندك شيء قاموس عربي عربي؟
0: لك what are puppies؟
3: puppies are newborn dogs.
0: Da?
3: Yeah.
0: عو عو يعني؟
3: Yeah.
0: ولي عم تحكي لي على الكلاب يا بشعة وأني مفحوطة فيك بفكرتك حبلي بأربعة يا أم 44؟
3: Well, if you need a puppy, let me know. Gotta go, bye.
0: إيه مع السلامة ضربي ست ما يرد. تضربي شو مستهبلي لساعة عم تحكي لي فكرتها حبلي عم تحكي عن الكلاب. تضربي مهبلك يعني.
1: إيه يلا شو
0: وين صرتي انت
1: بعد ها؟ عندك شي غاية لهالجمعية؟
0: ايه جاي للجمعية.
1: ايه شو
0: ايه غاية؟ منقول بدنا نعلم العالم كله ونفهمهم شي هن العرب الحقيقيين.
1: ايه سهلة هي.
0: خلصت يا تيكيتي لهون.
1: اوكي يعني وهي دي صارت هيك.
0: اشرب نقطة.
1: اسم الجمعية نيم فور اورجانيزيشن كل اورجانيزيشن. الغاية للجمعية to recruit young Arab American to serve their country mother in not normal way.
0: حلو.
1: To blow up their bodies to sacrifice for their country.
0: حلو حلو حلو حلو.
1: To teach the world a true lesson about Arab. كيف لقيتي؟
0: سلمت امك يا شكسبير انت.
1: خلصنا.
0: ولك يلا. انت مخبايه بثيابك انت.
1: ايش وحبي وحبي انا خلي
0: تفضل.
1: اعطينا امضائك هون.
0: تفضل تفضل. شو رجعت هالمستهله إيه. امك ليه؟
1: يلا
0: تفضلي كمان كمان.
1: تفضلي امضي لي اسمك.
0: وين هون؟
1: هون ايه.
0: هون بنت.
1: ايه. يلا.
0: بعد لك كل شيء عندك كبير انت.
1: ايه ولك خلصيني وامضي بعد بدنا امضاء ابو حسين وابو ليس.
0: جميل يا عيد هون.
1: يلا.
0: وين ابو حسين وابو ليس؟
1: ايه.
0: يعني بمضي عنه شني عارفين مين مضى وين
1: طيب يلا
0: وين بحسين
1: هاني هاني بحسين امضي عنه لك
0: ايه هوني
1: وانا بمضي عني وعن بوليس يلا
0: هني عيد
1: عندك طوابع
0: لا ما عنديش طوابع
1: طيب لا قوم روح هالبيت انا احط له طوابع وابعته بالبريد قبل ما يجي البريد
0: طيب لكن مش لكن تفضل تفضل كمان كمان عمي على البيت ايه طيب مش لازم نبعته مش لازم نبعت هالطلب هالطلب مش لازم نبعته لحدا يعني قبل ما تبعتيه انت
1: ولك يا عمي ما انا حكيت معه وهو فهمني كل شيء
4: شو لازم
1: اعمله
0: ها هلا وين يمكن هذا الصحافي اللي قلت لي عنه ايمان هلا وين اهلين اهلا وسهلا
4: here I am face to face with I'm Hussein
0: ايه وhere I am face to face with the Mr. No Name
4: oh I'm sorry Chris Land in Michigan Free Press. Here's my business card. BAM!
0: Yes, Allah al-Rahman al-Rahim. Is your name Shris?
4: No, it's Chris.
0: C-H-R-I-S, Shris.
4: C-H-R-I-S, Chris.
0: C-H is Ish. علمونا إياها بالمدرسة Ish.
4: No, C-H is K.
0: Do you say chocolate or cutlet?
4: I say chocolate.
0: Chicago or Chicago?
4: Chicago.
0: أسد بوزك لكن أفهمتك. C-H is ish.
4: Do you say Christmas or Shrismas?
0: I don't know. I'm Muslim. She is a Christian.
4: She is Arabic and Christian.
1: Eh?
4: There are Christians in the Middle East.
1: Where did Jesus come from, huh? From Puerto Rico or Hawaii, huh?
0: Na nja al Masih min New Zealand, wala?
4: No, he came from the Middle East.
0: Eh, said Bozak abhabtak marratain lakin. There are a Christian in Middle East lakin.
4: I never knew that.
0: Admantum al-Talain.
4: I always thought the Arab countries were all Muslim.
0: Look, لا في Christian و Muslim و like Jewish. Like before 1948, كان every Arabic city كان فيها حي لليهود عندنا كانوا عايشين. Like شو بيقولوا حي؟
1: Quarter.
0: Every city كان فيها quarter for Jewish people. بيروت كان فيها وبالشام وبمصر وبالموراكو كانوا بغداد كلها كانوا عايشين بيناتنا. بأوروبا كانوا عم بكل دم وعنا كانوا عايشين معنا وما حدا جاي صوبوا نهن.
4: So why did you start killing them?
0: Huh? What?
4: Why did you start killing them?
0: ولك اللي بياخذ أرضنا نحن بناخذ روحه نحن.
1: Because they took our land.
4: But the Arabs invaded Palestine and took over the Jewish land.
0: لك الشحار وتعت. قال العرب احتلوا أرض اليهود ولك إذا هؤلاء اللي معلمين هوني وهيك جهلانين بقضيتنا لكن ليش معلمين هذي شو بنعمل فيه
4: I آه. smell gas here
0: I know she eats a lot
4: No, it's propane gas. You don't smell it?
0: ايه غاز ايه يمشح امي امي الله يرضى عليك يا امي الله يوفقك شوفي شو عم تعمل هل مزبوط في ريحه غاز قويه ايه مزبوط مزبوط
4: You should call your gas provider.
0: ايه ايوه ايوه تفضل انت اهلا وسهلا تفضل تفضل
4: Thank you.
0: هي اهلا وسهلا
4: You have no idea what an honor it is for me to have this interview with you.
0: ايه thank you خجلتني والله honor for me اني thank you.
4: Let me ask you this.
0: ايه
4: How did I'm Hussein
0: ام حسين ام ام
4: I'm Hussein
0: ام حسين ولك ام حسين
4: How did M. Hussein,
0: okay.
4: the Lebanese matriarch of Libya,
0: okay.
4: feel after
0: of
4: 7
0: Libya.
4: months?
0: Lebanese of Libya. ولك شو جايب لجين؟ Lebanese from Lebanon. Libya is different country.
4: Is it?
0: ولك you know where is Lebanon?
4: Yeah, it's next to
0: Kazakhstan.
4: Yep, exactly.
0: For Tajikistan, had me see Batinjan, honey.
4: It's just north of India, right?
0: Eh, north of India. I know. Show me the Hindu shipback in Odan. Yes.
4: I knew that.
0: يا عم شاطر شاطر والله.
4: I'm very good in geography.
0: إيه ما خذك حبة بمبون على هالشطارة هاي.
4: What?
0: خذ لك حبة بمبون
4: بومب What bomb? You have a bomb here?
0: لك لا ولك لا لا لا أنا مش عم بحكي عم بمبون بمبون عم بمبون
4: Oh بمبون
0: إيه بمبون
4: You scared the crap out of me. I thought you said you had a bomb.
0: تضرب شو بهلول هذا بمب أنا ولك listen you listen you We are peaceful people. This house is a place of love and peace. Yes, you're sorry, you're sorry. You're sorry. Come on, why not come on?
5: I'm sorry.
6: انتو برفقة راديو كوكبة.
7: My love. Wanted to me to have tattoo in my arm and the somewhere Alice too. And if I refuse to, Allah my love will kick ass in I love you. Why don't you love me now?
0: Allah, hello.
7: I dream of you. يا مرلين من روسة انبر داولين ايد كبيره
0: الله
7: وانا my luck with woman is zero فمن عين هالاحلام هيدي بتيجينا I love you why don't you love me
0: hey سلم تمك يا مليت
7: يعني الحمد لله عس سلامتكم
0: الحمد لله عس سلامتنا كلنا والله
8: زمتنا زمطة والله بنحلم أمنين على هالبيت
7: ما معلوم بنحلم أمنين على البيت شفت لو صار شيء مليت كين بيعتكم الفندق واللي تحتكم ايه
0: الحمد لله والله سطر يعني الحمد لله
7: وخب خب خب خبير الانشورنس عبتا حيجي
0: شو بعرفني قالوا لنا بيجي انطروا عدوا انطروا ونحن هيين ننطرين قالوا لنا بيتصلوا فينا قبل ما يجوا
7: يعني هالسرسر سرلانكيه كانت جبلك ودخلت
0: ايه الله لا يوفق يا كماري على اللي عملتيه فيي الله لا يوفق
1: ولك شو دخلك كماري ها شو دخلك انتو غازكم كان قديم وبس
0: ولك انا مش عم بحكي عن الغاز اللي بج
1: انا
0: عم بحكي عن شي تاني بج
1: شو اللي بج
0: عن نقزي وقوة ضغط الانفجار رجع بحسن مثل ما كان صرنا ماكلين كنافي بجبن ليوم كنافي بجبن والصدر بظهر الصدر وما في أمل. بج الغاز وبج بحسين وبجت فرحتي.
1: يعني بحسين ما عاد يعني؟
0: ما عاد ما عاد راحة وما عاد. الله لا يوفيك يا كماري.
7: وين صارت هيدي كماري؟
0: رجع حسين على المكتب اللي جيبه منه من لبنان.
7: ايه مصيبة وخلصته منه.
8: ايه عبين ما نخلص من هالمصيبة التاني.
7: مصيبة شو؟
8: مصيبة الجمعية اللي مأسسينها الصبايا. خبروا خبروا يا ابو الياس عن مصايبكم وعمايلكم انتو ام الياس.
0: لا في مصايب ولا شيء. ابو حسين هو بيزيدك
8: كتير. رايحة هون الست هيلاري كلينتون وزميلتها كندوليزا رايس معبين على طلب على أسسوا جمعية مدري شو دينا وبعتينه على مكتب الولاية ليسجلوه.
7: طلب شو؟ شو كاتبين فيه؟
8: مدري شو مخبصين فيه. وجينا مكتوب اليوم قال بعد بعد بدهم معلومات زيادة وفتحوا تحقيق بالطلب.
7: طيب وينو الطلب؟ هيتوا لنقراه.
8: قلت ليش عاملين منه نسخة؟ أتبنوا هني فلتات معبين الطلب مثل ما هو دون ما يعملوا عنه نسخة. وطاع أسألوا شو كيت بين فات نيناتوا مش ذاكرين.
1: أم حسين نصتوا.
0: ايه وأم الياس ترجمته.
8: والنعم عالجوز سري ومري شي بيخري.
0: وانت يعني ما صدقت تمسك ممسك علينا يعني.
9: مساء الخير.
0: اهلين اهلين.
9: هدي يمي هيدا دواء الضغط فطر.
0: ايه سلم ديتك.
9: الله يسلمك.
0: تاع اقعد ارجل معنا. تاع مرتك وين؟
9: هيها وراي يمي مش وراي.
0: لا مش وراك.
9: وينك؟
0: ولك يا مشحراني ولك نط نط نط شوفها بلكي جاي صوبنا على شي طريقة.
9: لا لا لا ما هي كانت قاعدة حد لما حطيت الغراض بالصندوق. قول حطيتها هي بالصندوق حطيت الغراض حد.
0: يا مشحر علي يا شحار يا وراك شاب.
9: ايه لروح شاب يلا يلا.
0: شحر على الخلف يعني اللي مخلفة. شو رجعت مبين؟
9: شو بعد تيجي لك بالسيارة؟
0: ايه ولك رايح تشوف مرتك كم صحيح
9: علي. طيب قبل ما انسى تلفنوني تبع الانشورنس امبارح وقال جايين بكرة الساعة 2 ليعملوا انفستيجيشن.
0: ها؟ يعمل شو؟
9: انفستيجيشن.
0: شو هي انفستيجيشن؟ بده يصلحونا المطبخ يعني؟
7: انفستيجيشن يعني تحت تحت تحت تحت.
9: ايه جاي يحققوا ويكشفوا على المطبخ.
0: ايه ان شاء الله ما يقلعلوني قلبنا او بهالانفستيجيشن ويدفعونا على الحارك لحتى نصلح المطبخ.
7: هذا الانشورانس بس بس بس بدك منهم شيء برمرولي قلبي.
9: ايه فبكره حضروا حالكم واعملوا على اتفقنا عليه فهمين.
0: لا لا لا لا لايك. انا بديش اعمل شيء. خلي بيك وهالجاز يعملوا. انا بعملش كل هالعمايل كلها يعني.
9: اشطب لي واعمل اللي بدك اياه.
8: خالص خالص انا راح اعمل اللي اتفقنا عليه. بالتوفيق ان شاء الله.
9: ان شاء الله.
8: قوم يا ابو الياس ننزل على البيسما ونسمع الاخبار احلى شيء.
0: يلا شيل هالاراجيل من ايدي. الله يخليك. انت فيك تشيل هالاراجيل معك. شيلها. الله يرضى عليك يا ابو الياس.
9: طيب يمي انا انا انا بدي اروح. بدك شيء؟
0: لا سلامتك يمي. سلم بيتك.
9: يا شيرين مرتي وين يمي؟
0: ولك تعبر هالمركب بتضلك تضيعها. مرتي وين؟ مرتي وين؟ ولك بالمزبل اللي تسبيلي ان شاء الله.
10: وجع عندي وحكيتك يا مرت عمي. مش عيب تحكي هيك؟
9: يا انت هون وين كنتي؟
10: بجهنم الحمرة اللي تقشني بقى وتخلصني من هالمصيبه. ساعه على توصل الدواء وانا نطرتك بالسياره.
9: انت كنتي بالسياره؟
10: لكن مين اللي كان عم بيسوق فيك؟ كيف جيت لهون على حمار؟
9: مش جبت حمار.
10: لك جبت كر.
9: جبت كر كمان. وينه برا؟ انا طول عمري بدي كر يمي.
10: لا شو ملون كيف اذا بده يشيني ولاد هالعينه. لك تضربي انت وهالخلفه.
0: ايه تضربي
1: ملك انت وهالكني.
0: تضرب ملك اني. تضرب ملك اني.
1: شو
0: ولك جبناها القط بياكل عشيها. لك صارت تاكل العشا والقط بظهره.
1: ايه ولك بك انت لا موفق على بكنتك ولا بصهرك.
0: ايه لا ما هي صهري بسام.
1: بسام
0: ايه الله يوفقه ويخليه بحبك. ايه صهري بسام
1: تحبينا بسام.
0: معيش بنتي مدلله احلى دليل ومعيشه ترخني.
1: والله
0: ولك بنتي بتقمش من تخته الصبح ليجيب لها الترويقه على التخت.
1: وكنتي
0: كنتي المقبوره بتقمش من تخته هي ليجي ابني يجيب لها الترويقه على التخت.
1: ايه يا الله ما انت اللي ساعتي له بهالجيزه من الاصل.
0: ايه ضرب على هالجيزه. إيه. آه صحيح اللي قال الجيزه غلطه وورطه وطول العمر ربطه. إيه. يا بتخيب يا بتصيب يا بتجيب لك جلطه.
1: ايه يا عجبتني غلطة وجلطة وورطة عجبتني كتير غلطة وجلطة وورطة
0: ورطة توعي بورطة ما تقوي منا أنت
1: شو شوفي
0: لك الله شوفي عم بيحكي عن الورطة اللي موعدنا فيها
1: أي ورطة
0: قال لي ورطة ورطة إيه؟ الجمعية اللي رقدتها بدك تعملي لي جمعية وعبيت الطلب
1: إيه؟
0: أنا مش عم بيحكي قدام أبو حسين
1: إيه؟
0: بس خايا بديش يشمت فينا إيه؟ بس نحن غلطنا بعتنا الطلب وبدون حدا ما حدا يشوفه
1: أصلا الجمعية فكرة الجمعية هي فكرتك من الأصل حضرتك اللي بدك تعملي جمعية غير شكل
0: إيه غير إيه جمعية غير شكل
1: تاني شي بكرة إذا حدا سألنا شي منفهمه على الموضوع وخلص
0: إيه
1: صار اللي صار
0: مش الحق عليك الحق علي أنا إيه؟ بتوعيني بكل ما بوصل للتاني وأني برجع مثل الهبلة وبستشيري
1: أنا
0: قال صحيح مثل ما قال المثل قال بيجي المريوح يقول للمقروء اعطيني دواء للعافية إيه؟
1: ليش أنا ما بتقبلت وقعتك بشي ورطة ها
0: ويمشي حالك الورطة للتاني بتعلقيني
1: أنا
0: ولا بتذكريش بالزمان الورطة اللي وقعتينا فيها مع القاضي
1: مع القاضي أمتى
0: لك القاضي بالزمان لما أبو حسين عمل حادث سيارة ورحنا على القاضي كان معطينه تيكت ورحنا عند القاضي
1: لا مش ذكرتها أمتى صارت القصة
0: شب عارف مشي 7-8 سنين
1: ليك 7-8 سنين
0: ايه
1: عمطيني لي قصة صارت من 7-8 سنين لك أنا قلي لي مبارح شو أكلت بلك مش ذاكرة 7-8 سنين
0: عظمتك شو مش ذاكرة
1: لا
0: لشو أكلتي بيرحيت لشوف شو أكلتي
1: عالترويقة فول مدمس وكاسة رز بحليب وعلى الغداء بفتيك وبطاطا ومحشي ورق سلم وعلى عشاء باذنجان متبل ومربى السرجر وأكلت عندي قبل الظهر هريسي وعند فالري زنود الست بعد الظهر وقبل ما نام أكلت موز وبوزة إيه
0: وسمي الكرات ولك شو أنت طحوني جاروشي جاربش ديسبوزر أنت
1: دخلك أنت دخلك قديش صارت إلي الدم بس
0: عامة في شي على درسك مر
1: هلأ بدك تذكريني شو صار ولا شو
0: شو صار؟
1: ايه شو صار يومتها؟
0: ولك شو أنا بقول لك شو صار؟
1: شو صار؟
0: رحنا يومتها على المحكمة.
1: ايه؟
0: أنا وأنتي وأبو حسين وأبو الياس ورحنا نحكي مع
11: القاضي.
12: Guilty, guilty.
0: ولا لا كيف عم تقول له guilty؟ شو اتفقنا تقول له للقاضي نحن؟
11: Order please.
0: ولك مستر جادج، he no understand meaning guilty.
11: Order please.
0: His English ain't no good.
11: Are you Hanny E?
0: No, no, no. He no understand the meaning. We're guilty.
11: Are you Hanny E?
0: No, no. I'm her wife. He no speak good. Wallah, ya Mr. Abi.
11: Ma'am, I'm asking you for the last time. Are you Hanny E?
0: No.
11: Good. I need to speak. With Hanny E.
0: تفضل, here he is in his fat and meat.
11: Excuse me.
0: اياب شحميته ولحميته. تضربوا انتوا هالمحاكم. جيبوا لنا شي قاضي يحكي انجليزي مثل الخلق.
11: Mr. E. Do you have an explanation for your accident?
0: تعاج تعاج رقبتك ما تبيش فعلك تعاج
11: Silence!
12: May drive the automobile, huh? سمعنا؟ مع هير وهير وهم ها صلنا على هيدا شو بسموه انترسكشن ايه واللايت نو جود اون اوف اون اوف اون اوف رد نو رد رد نو رد هير سي جو هم سي نو جو جو نو جو رد نو رد مي ذا كريزي مي جو كار كم بوم
11: ها فينيش
0: يا خزلعان عنك كل ميلك عم ترجع لورا بالانجليزي مستر جادج
11: Please address me as your honor
0: شو قال
1: عايتيلو your honor
0: مستر جادج your honor can me talk
11: go ahead
0: can her talk too
11: at the same time
0: no she only helped me when my tongue hang in English
11: excuse me
0: ولك عم قلو بتساعديني لما لساني بعلق بالانجليزي في قهوة من هاك
11: Proceed, man.
0: تعود. يعطيك العافية على تعبك. So me and my husband and her husband, we were going to. كيف بيقولوا نشم الهواء بالإنجليزي؟
1: Smell air.
0: وجع يخلع نيعك على هالحكي. ولي شو هالحكي
1: ولك هي حكي ترجمتها اسمال اير شم هوا شم هوا
0: So me and my husband and her husband we were going to smell هي اللي قالت عنه امي الياس
11: Smell what?
13: Smell air, smell air. مش شامم هوا قبل مرة.
14: What smell air?
13: ولك شم هوا شم هوا هيك. ولا مرة شامم هوا أنت.
14: Proceed.
13: So we were going to see.
14: See what?
13: See.
14: Right. What were you going to see?
13: ولك قليلو كنا رايحين على البحر.
1: ولك أي بحر؟ ليش في شي بحر بكل مشيكين؟ قليلو كنا رايحين على الشط، على المي، على البحيرة.
13: إيه وشو بحيرة بالإنجليزي؟
1: Small sea.
13: لك هلا سي واحدة مش فاهم علي، بيفهم شو قصدي Small sea؟
1: قليلو كنا رايحين على الشط، خلاص.
13: إيه كيف بيقولوا شط بالإنجليزي؟
1: شط؟ إيه. بيتش.
13: بيتش.
14: هور. شور. شور هور هور. إيه.
13: We were going to beach هور.
14: I beg your pardon, where were you going?
13: Bitch. Hold.
14: Hey. Better watch your mouth, please.
13: Shabu.
1: انتبهي على تمك.
13: انتبهي على تمك. ده شو حمرتي مش مظبوطة شو
1: لا منيح.
14: So where were you going?
13: عم اقول لك bitch, hold.
14: I said watch your mouth.
13: ولك انت watch your mouth. لك ساعة بتفتح لنا بساعة ومش عم نحكي.
14: Silence! Man, you're coming dangerously close to contempt of court.
13: Yeah, tiff, really watch your mouth.
1: Totally beautiful, like it's skitty, skitty, that fastid al adi.
14: Let's just say he was going to his special place.
13: Yes.
14: Do you go with them?
13: Yes.
14: Do you always go with them?
13: Yes. I always go with him.
14: And may I ask, what is it that you do when you go with him?
13: Oh, me or him?
14: I can figure out what he's doing. What are you doing?
13: I sit, I watch him playing. بيقعد هو يلعب هو وبالياس بالطاولة. وأنا بقعد أنا وبالياس نتفرج. Him playing or me watching.
1: We always have fun when we go there.
14: You go with them also?
1: Yes, me and my husband.
14: Why do you ladies let your husbands go to such places?
1: Because this is the only place we can go have fun.
13: Our husband, yeah, Mr. Judge, they are very lazy. Yeah. Sitting all day, كل النهار قاعدين عم يلعبوا مع بعضهم. They sitting all day playing with themselves. So we go to these places. Them playing with us, watching, نتفرج على العالم, بيروحوا بيجوا watching people come and go and go and come. Yeah. So, Mr. Judge, what beach do you go to in town?
14: I beg your pardon, ma'am. I don't go to such places.
13: Yeah, why not? There are so many good beaches home in Michigan. But to be honest with you, الحكي بيناتنا, Mr. Judge, these beaches are nothing comparing to our bitches in Lebanon.
14: So you have bitches in Lebanon also?
13: معلوم.
14: So you must
13: بتشياتنا أحلى من بتشياتكم بمليون مرة. إيه ماي مالحة وشط رمل وطقس دافي وشو بدك أحلى.
14: So you must be Lebanese.
13: Eh, Lebanese wa aras al-satah kamin. Yes.
14: You know, my sister-in-law is Lebanese.
13: Ah, wallah.
14: I love the food, the tabbouleh, the kibbeh.
13: Yes, بتحب التبوله. خالتك جميلة بتعمل تبوله بتاكل ازايك وراها لك. طلع هيدا بحب بطنه مثلك. يلا اطلع اصحاب انت وياه.
14: Let's get back to the case.
13: Hey, okay.
14: I feel compelled to tell you ladies that these places are illegal in most states.
13: Uh-huh.
14: And you can be charged with a misdemeanor.
13: Yes.
14: One more thing.
1: Yes.
14: Is there anybody there that's underage?
13: Hey, شو عم بيسأل؟
1: عم يسأل عن عمره.
13: عمر مين؟
1: يمكن الشط اللي بيروح له.
13: الشط اللي بيروح له.
1: إيه.
13: شو بده بعمره؟
1: ولك بلكي عم بحذرنا بالتاريخ.
13: حذرنا بالتاريخ.
1: يمكن.
13: شو قاعدين برنامج مسابقات هون؟
1: شو بعرف إيه لو شو مية؟
13: مية.
1: إيه 100 سنة إيه.
13: About 100 years.
14: 100 years?
13: Yeah, 100 years.
14: 100 years?
13: Maybe more, 150.
14: 150 years.
13: لك شو بك عم بتعط وتمط وتط ولا تأثر بيني؟ شو قالوا لك أنا حافظ تاريخ ميشيغان يعني؟
14: You know, there's something fishy going on around here.
13: شو
1: عم بيقول في ريحة سمك هوني. ولا
13: نعم علينا السمكات من جمعتين بعد طالعة ريحتنا.
1: لا ما فيش ريحة سمك. ليكون عم يسأل إذا في سمك هونيكي.
13: آه إيه إيه إيه فيشي فيشي إيه في كتير لعلى فيشي هونيك يعني بشوفهم اللي جو في فيشي فيشي بحسان كمان كان يروح فيشي فيشي إيه إيه
15: فيشي فيشي وير
13: إيه على على البيتشز
15: فيشي on the beaches
13: إيه فيشي يعني بيروح لهونيك بيعملوا فيشي بيتشي هونيك إيه
15: do you mean the beaches
13: huh what what
15: you've been talking about beaches
13: شو عم بيقول هيك شو عم بيقول
1: شو بعرف شو بعرف يضحك ضحك اعملي حالي فاهمه لي
13: يس
1: يمكن يمكن
15: you've been talking about beaches this whole time
13: حق حق
15: I guess there has been some mispronunciation and some misunderstanding, if you will. I've been a judge for 20 years, and this is the funniest case I've ever had. Ladies, do you know the difference between bitches and beaches?
13: شو عم بيقول هلا؟
1: عم بيحذرنا باللغة.
13: ولا شو بقى يا زفينا حساسين؟ شو قال لك برنامج جبر دي هون؟
15: May I have a private word with you, ma'am?
13: مين أنا؟ لك أني نو إنجلش جود، هي إنجلش بيرفكت. خلي أحكيها وهي بترجم لي يلا.
15: Well, a beach is a place where you go have fun, play in the sand, maybe some volleyball, have a picnic with your family and friends. And what I was understanding from your conversation when you were talking about bitches, well,
13: شبيكي شبيكي ريش عم اسبوعها شبيكي شبيكي شبيكي
1: لك انت عارف ايش كنت عم تقولي للقاضي
13: لا شو شو خير ياي يبعت لك يا هالقاضي ولك كاتيور ايش ان شاء الله يقطع عمرك ان شاء الله ولك ما لقيتش الا هالجاز لك هيدا مكشن مطشن وهيدا مقطوع حيله متلبسان باخر شباط كتير ايش ان شاء الله كتير ايش على هالمنظر وعلى هال لك لك لك هل شو عم نحكي لك
15: That's enough ladies let's get back to the case
13: Mr. Judge
15: Yes
13: Can I say something
15: Go ahead Yes Yes
13: Case
15: Has been dismissed. I can't take this anymore.
13: Thank you.
15: Quite welcome.
13: خلاص زمطت.
15: شو؟
13: إيه.
15: زمطنا.
13: العادي زمطت من التكي.
15: التكي مش هين يا ابو الياس أنت حكيت وأنا أعطي زمطنا.
13: إيه. أنت فكرتيني حب وحبتين. أنت ما بتعرفوا تحكوا. بدكم واحد مثلي يحكي مع القاضي.
15: لك سلمتلك.
13: إيه. ولك الله يديمك يا جدجنا. إيه ويها الله يديمك يا جدجنا. إيه ويها يخليك عكستي حكمنا.
1: شبكي. عم زلغتي له بالعربي ليش بيفهم عليكي بالعربي؟
13: كيف بدي زلغت له لكين؟
1: زلغتي له مثل ما بيزلغت الأمريكان يلا ردوا وراي
13: كيف بدي زلغت الأمريكان؟
1: ردوا وراي
13: ايه ايه
1: هي هي
13: هي هي
1: هو هو
13: هو هو
1: His honor let us go
13: ايه هو
16: هي هي
13: هو هو
16: His honor let us go
13: طلبتي قصص وخبريات كيف ينتسوا تذكرتي هلا شو عملتي معنا مع القاضي
1: لك انت ما بتنسي شيء اسم الله قلبك فكان انا بعدين ما كانش حقق علي يومتها
13: ما انت كنتي عم ترجمي الحكي ما لم ترجمي وما الله طبعه
1: او لك منيح اللي منخلص حالنا بهالانجليزي تاني شي اغلط وبتصير
13: اغلط وبتصير
1: ايه اغلط وبتصير
13: ولك بالزمان كنا عالترنيل ابو حسين من ورا الاغلاط وبتصير تبعك
1: امتها
13: لك بالزمان لما راح ابو حسين على المستشفى وغلطنا إيه؟ بالكلام مع المرضى بتذكريه
1: لا مش ذاكره ما تذكر
13: ولكن لما ابو حسين بالزمان غاب عن الوعي وحملته على المستشفى وغلطنا هونيكي مع المرضى
1: ايه لا لا مش ذاكر شو رايك هلا بقوم روح على البيت
6: انتوا برفقه راديو كوكبة
1: وبتذكريني على الطريق خليني روح اخذ حبه
13: دواء
1: لا لا بدي روح اخذ حبه دواء امي روح معي يلا بتذكريني على الطريق يلا
13: دواء شو بدك
1: ولك هلا بخبرك يلا يلا ذكريني يومتها شو صار
13: شو صار يومتها ايه؟ رحنا على المستشفى ايه؟ انا وانت وبحسان
17: Again, I am not understanding.
13: Well, like I is telling you. Morning, flavor. Afternoon, no flavor. Evening, flavor. Morning, today, no flavor. Flavor, no flavor. Flavor,
17: what
13: no
17: flavor?
13: ولك flavor, حرارته يا عمي في الشحنة بهالمستشفى يحكي عربي نفهم علي يفهم علينا.
17: I am not understanding.
13: ولك بتعرفي, you know what, ميزان الحرارة, شو ميزان الحرارة؟ Balance of flavor.
17: Balance of flavor.
13: Hey, something you stick in your ass.
17: Excuse me. What about my ass?
13: Hey, ما بيها شيء. Your ass, فرجي. أنا عم بحكي عن البالانس. Balance of flavor. You put here. You read the flavor.
17: Oh, you're talking about the thermometer.
13: Hey, هذا اللي بيقرا على الفليفر. Hey.
17: You're talking about his fever.
13: Hey, الفليفر. Hey, yes.
17: You're talking about his temperature.
13: Well, شو صرتي عم تفهمي علي لأنه فهم عليك مبين هلا دغري.
17: So your husband has been having pyrexia. Is it hyperpyrexia or hyperthermia?
13: نعم يا خالتي.
17: What's his date of birth?
13: وينكم؟ ساعة اللي بدي حدا بعدش حالي لا حدا حد. ولك بحسان غاب عن الوعي. وانتم ما كنتوش بالبيت, وحسان مش بالبيت, واليوم الاحد فيش ولا دكتور بعيادته. انت اتصل بالامبيلانس وحملوه جابوه لهون.
1: وعي هلا حكى شيء؟ قال لك شيء؟
13: قال لي انبوع بدي ماما.
1: وجبتي له الماما؟
13: تجيكي موجة حية عوجة. أنا من قبل جيب له المعم. أنا لك بحسان على الحرارة صاير عم بهلوس.
17: Stay with me, ma'am. What's his date of birth?
13: شو
1: عم تسأل؟ أيسيني خلقان.
13: أيسيني خلقان. بحسان was born خلقان 5 أيام قبل المسيح. 5 days before Jesus Christ.
17: What?
1: ولك هلا وقت مسحيك.
13: ولك منيش عم بنزح. انتو امتى بتعيدوا الكريسماس؟
1: ب 25 ديسمبر.
13: ابو حسين خلقان ب 20 ديسمبر قبل المسيح ب 5 أيام.
1: واي سنه؟
13: اي سنه؟ يا شو بعرفني اني مخلفته. انا كل اللي بعرف انه لما تجوزنا كان عمره قد عمري عمرتين. كنت اني 15 كان هو 30. هلا اني 30 وهو 60.
1: عمرك 30؟
13: ايه.
1: قديش صار لك مجوز؟ قديش؟
13: قديش اللي مجوزة؟ إلنا شي 35 سنة مجوزة.
1: 35؟ يعني عمرك 30 وإلك 35 سنة مجوزة؟ كيف هي يعني؟ اضرب اللي علمك الحساب. شو كوين أحمر؟
13: وإلك تضرب أنت وأسئلتك. هلا فاضي لأسئلتك أنت. لايك هي بورن ديسمبر 20 وهي از 55 years.
17: And he's been having fever for 3 days.
13: My husband has been having problem بحبيم مع بنات دينان. Daughters of ears.
17: What?
13: Daughters of ears. مش هيك بيقولوا بنات الدينان بالانجليزي؟
1: لا, بيقولوا ears daughters.
13: انا having problem with his ears daughter.
17: What?
13: Ears. ولا كيف بيقولوا بنات الدينان بالانجليزي؟
1: شو بعرفني شو معي انا دكتوره طب؟
13: مش بوليس شيلوا له اياهم من شي 3-4 سنين.
1: ايه مزبوط, شيلوا له اياهم بوليس.
13: Like they are too round. If they come down, man can't have children. مش هيك؟
1: شو ايه؟
13: مش هيك بيقولوا اذا سقطوا بنات الدينان على هذيك محل بعدش الزلمه تيجي
1: بوليس؟ ايه يا الله على راس انسان شهيم وبتبلش بالتي. ايه
13: ايه ستارت وذ تي. ستارت وذ تي. ولك اتصلي ببوليس بلكي بيعرفها. يا عمي شو هي؟
17: اوه, يور توكينج اباوت هيز تستيكلز.
1: يس, تستيكلز. يس يس
13: يس يس, تستيكلز.
17: واتس رونج وذ ذم؟
13: ذي ار بيج.
17: Really?
13: Very, very big, extra large jumbo.
17: I see. Oh, I see.
13: يا حرام, كبرانين ومحمرين وملتهبين.
1: يا حرام يا بحسن.
13: Big, red, وhot.
17: Oh my God.
13: يا حرام, they are squeezing on each other.
17: Did you check them out?
13: Yeah, look scary. You see, you know this piece of meat that come in between them? شو بيسموها دندوت اللحم هالي بكعب الحلق هوني بنات الدينان؟ شو بيسموها؟
1: شو بعرفني شو بيسموها؟ دندوت اللحم؟
13: You know what I'm talking about, the piece of meat?
17: Yes.
13: Gun. No more. No more.
17: I'd like to see such
13: a... Yeah, haram. يعني, they are shocking it. They are shocking it.
17: Oh, okay.
13: You can see. You can see anymore. Oh. How we already, his piece of meat is small. يعني هلا... You need a microscope to see.
1: يا حرام هل أنت ملتهبين؟
13: يا حرام ملتهبين كتير. Go see أنت.
17: Did you give him any medication?
13: إيه أنا أعطيته ثلج بلكي بخف الالتهاب بمص ثلج. I give him ice.
17: Okay. You put ice on them?
13: إيه بس أبو حسين don't like ice, so I give him popsicle.
17: Popsicle?
13: إيه popsicle taste better.
17: Did it help?
13: Not really. قلت أني ساعتها يا أم حسين ما إلك إلا الطب العربي. ستي الله يرحمها بالزمان بس حدا منا نحن وصغار ينزلوا بنديناه. كانت تسخن له شوية زيت زيتون وتقعد الولد قدامه وبتبلش تفرك له بزلعيمه وترفعه. ترفك له يا زلعيمه وترفعه.
1: إيه أنا كنت أعمل لأبو الياس نفس الشيء. كل من ينزلوا بنديناه.
17: Excuse me. English please.
13: English. Okay. So I try another way.
17: Okay.
13: I brought olive oil. I sit behind him. I put olive oil around them. I start massage. rubbing. Massage, lift.
17: Oh, did it help?
13: Not really. I was very gentle with him. وأني إيدي مقطعين فينيش. So I called my neighbor Im Habib.
1: Im Habib
13: بتعرفيها على كف بيلو زلمة.
1: دخلي قلت له Im Habib تبعك.
13: وIm Habib, she is 7 years old, but she did it in the best for him.
17: Really?
13: معني يا حرام, my husband always have a problem with them. وIm Habib always take care of them. Like بالزمان when we were in Lebanon, كان حرام when he feel like this, he used to go to مجبر عربي. Oh, this guy used to give him the best massage, رب ولف. هكي. ما عاش يحس بعدين بوجع.
17: And you were okay with that?
13: معنى I hate to see my husband in pain.
1: إيه. لك اسمعي مني وخليه يشيلوا له إياه ويلا فر مرة.
13: Do you think we should cut them, take them off for him?
17: Castration, are you serious?
13: Why not? Her husband took them off 40 years ago. Who feel good now?
17: Your husband's castrated?
1: Yes.
13: Show castrated. Castor, يعني.
1: شو معرفني يمكن؟ إيه.
13: Castor, جلو رز بحليب بوزة كله ما نفع معه ما نفع.
1: What is castration?
17: Castration is a surgery by which the male loses the function of his testicles.
1: هي عملية بنات الدينين بس يشلوهن بسموها castration.
13: أنا I want my husband castrated.
17: Ma'am, that's not for you to decide. That's between your husband and the doctor.
13: لك أني تعليك. My husband don't like surgery. فwe're not gonna tell him.
17: Castration is illegal. What do you think we are?
13: ولك تولي بالك مش حركي استشست علينا. لك أني all I want the doctor to take my husband's testicle.
17: Take off what?
13: Take his testicle.
17: Your husband's testicles are up there?
13: No, not hair.
17: Your husband's testicles are in his mouth?
13: Yeah.
17: Are you sure?
13: معلوم, I'm sure.
17: Do you want me to call the Guinness World Book of Records?
13: Huh? What?
17: What you are saying is unbelievable.
13: لك معلوم, unbelievable. معلوم, unbelievable. لك his testicles are 3 times bigger than my testicle.
17: You have testicles too?
13: Yeah, but they're not as big as his.
17: Am I dreaming or what?
13: Like, open your mouth. Let me see your testicles.
17: Excuse me. Hang on a second. Are you talking about his tonsils?
13: Sure.
17: Are you talking about his tonsils?
1: Eh, tonsil, not testicle. Yes, tonsil, not testicle. Yes,
13: tonsil. شو هي
1: غلطت بالكلمه انا يلا
17: So she's been talking about his tonsils, not testicles.
1: Tonsil, not testicle. Yes.
17: Those are tonsils. Testicles are somewhere else in the body.
13: والله where here يعني
17: down
13: here
17: down.
13: وين هون بتحالوا داير.
17: Furthermore.
13: وين هون.
17: Keep going.
13: الله لا يوفي كم مليون. ولك تضربي انت وهالترجمه اللي عم ترجميها وعم نقنع المرة بدنا نشلو ياهن. ولك عم نشكر الله كل يوم صبح ومساء انه بعده سلمين وما بيشكي منه من شيء. الله لا يوفق قال يقصوله اجراء الله لا يوفق يا مشحرة. تفضل تفضل كمين كمين.
4: Good afternoon, ma'am.
13: Good afternoon, أهلا وسهلا.
4: Agent Cooper, Agent Silak, we're from the Federal Bureau of Investigation.
13: Investigation. ييه اللي عن حسان هذي تبعوا الانشورنس أهلا وسهلا. اللي جايين على التنتين بعد الساعة واحدة هلا. You come early.
4: Pardon me.
13: Come early.
4: Why were you expecting us?
13: Huh? What?
4: Expecting us. I'm
13: expecting. Allah أشرك محضرك. أنا expecting. الحبل قال لا أنا ملزلزة شوي بس نو.
4: Are you Mrs. Jamil Eid?
13: أنا Jamil Eid. Yes, أنا Jamil Eid.
4: Mrs. Eid, we're conducting an investigation about your future organization and the contents of the application that you submitted to your state of federation. We need an explanation.
13: يا مشحريشي. ولك شخلت لك شي كلمة بالإيش ما قلتها. أنا من كل لغة الإيش بعرفش إلا congratulation. فعمهلكيش علييش لأني أنا أساسا مش من هالنيشن.
4: Can we please speak with Can we please speak with somebody more fluent in the English language?
13: إيه إيه like خليني let me call سامن حسان وسامن حسان بيجي هلا. Just one minute وين هالتليفون هي شحن. إيه بس أعطوني 1 minute. قالوا حسين وينك يمي ولا إيشو تبعوا الانشورنس. إيه إيشو بكي شو بعرف لي دقوا على الباب وفاتوا. إيه وينك هلا جاية. إيه عجل الله يخليك عجل هيون هون. لا بيك مش هون مش هون بعد ما إجيش. إيه يلا تعال تعال لطرتك يلا مرتك وين معاك. إيه يلا تعال. One more call. I be with you.
4: What?
13: 5, 6, 9. قالوا أمي الياس بحسان عندك ولي تعالوا روجوا عجلي إيشو تبعوا للإنشورنس. إيه بعدكم الجهزين ولي تعالوا عجلي قبل ما يفلوا تعالوا. إيه إيه خلص خلص مثل ما بدي. إيه إيه تفضل تفضل كمين كمين. إيه إيه طيب يلا خلص هيون هون خلص بعد مع السلامة. لا كوينك I call صن حسان.
4: Hi.
13: وصن حسين كم هير هلا. هاي تان أهلا وسهلا.
4: How do you do?
13: هل do you do منيح أنت كيف do you do تبعك.
4: I'm your claim adjuster here to inspect your property damage.
13: Huh? What?
4: I need to get a preparation for your claim. Get some information and an explanation.
13: يمشح ورجعوا لي على إيش هو الميشن هذا. أنت معه جاي.
4: Can I take some pictures?
13: Picture? إيه picture إيه معلوم تاع. زح مباراة أنت زح.
4: No, pictures of your kitchen.
13: Kitchen, إيه kitchen, إيه أهلا وسهلا. اتفضل هاني from here kitchen. إيه إيه أنت you wanna see kitchen too?
4: Do I wanna see your kitchen? Why?
13: For insurance.
4: No. He will take care of that.
13: آه هو بيصوروا أنتوا بتحققوا يعني الله عشوركم ما فهمكن. So you wanna know what happened in kitchen?
4: What happened?
13: Like, كيف what happened? جاي تحقق ومش عارف شو صار. Like the explosion لما فقع الغاز لما عمل صار bomb.
4: Bomb. In your kitchen. You had an explosion in your kitchen?
13: Big one. You're like, شبك. جاي تحقق ومش عارف كوعك من بوعك. Like, one Kumari was preparing.
4: Wait. Who's Kumari?
0: Kumari, Kumari, work here.
4: Was she preparing explosives in your kitchen?
18: Huh? Is she here now?
0: No, she in Sri Lanka.
4: Where?
0: In Sri Lanka, had the Hindu.
4: Is she visiting Sri Lanka?
0: No, she lived there.
18: Oh, she lives there and works here?
0: Yes.
18: When is she going to be back?
0: She is back.
4: She's back here.
0: No, she's back in Sri Lanka.
4: She doesn't work here anymore.
0: No, she doesn't work here. And he come here tourist. And we have the immigration. No, we have to send her.
18: So she's working here illegally, right?
19: Hello.
4: Whoa!
20: Hello, hello,
19: hello!
4: Wow, war casualties?
20: Hello,
0: hello. Huh? What? What?
20: Hello, hello.
4: Were they fighting in a war?
0: Fighting in a war? Eh, how they came to be Sheikh Salah al-Din al-Ayyubi?
19: No, we are not war casualties, we are kitchen casualties.
0: They were in kitchen one blow.
18: Who are they?
0: She is neighbor. She is husband, she is husband, neighbor.
4: That's your husband?
0: Yes, yes, useless husband.
4: Hello, Mr. Eid.
21: Me, I was in kitchen, face to gas, neighbor and wife behind, Kumari in front.
0: Well, shubek, shubek, shubek, shubek. عم بيقول لك كيف حالك بلشت تسمع له اللي حافظ له وقلت.
4: Mr. Eid, is this your signature?
21: No, signature, no.
4: This is not your signature?
21: No.
4: How about you, Mrs. Eid? Is this your signature?
0: Virgin Lasha. Eh, yes, this is my signature. Eh, yes, yes, this is my signature.
4: Well, then, who's Pauline Khoury?
19: Me, Pauline Khoury. Me, Pauline Khoury, and this is my husband, Toto. We were in kitchen on kitchen blow. Me broke neck, husband broke leg.
4: Mrs. Khoury, is this your signature?
19: Yes, this is my signature. What is هذا طلب الجمعية اللي قدمنا عليه أنا ومحسن شو ولا شو هذا؟
0: شو هو هذا؟
19: ولك هذا الطلب اللي قدمنا عليه أنا وأنت شو جاب عيده؟
0: شو وصل له عيده هذا طبعا؟ Yeah, هذا طلب الجمعية. Yes, this is my signature. This is not his signature. This is my signature.
18: Oh, so you sign his name?
0: He don't know how to sign in English, so I sign.
18: So you forge his signature.
19: Excuse me, who are you, sir? Who are you?
4: Agent Cooper, Agent Silak. We're from the Federal Bureau of Investigation.
19: يلا لا يوفقك يا محسن. لك عرفتي من هادي؟
0: ايه هادي مش تبغى الانشورة؟
19: تبع الانشورة لك هادي تبع الافياء.
21: شوفي
19: عمي عميك عمي ولك كيف فكرتي هادي من الانشورة؟
21: شوفي شو صار شوفي
19: ولك هادي الاخوين اصحاب مرتك من الافياء مش من الانشورة.
0: يا بشحر ايه
7: شو عزبيننا؟
21: عزبيننا عمصيب جديد مفبركينا التينيتون لقال جاي كرمال الجمعية
7: ولك عبوك
19: لك طول
7: عبو الجمعية
4: Mr. Khoury, Mr. Khoury, get over here. Mr. Khoury,
0: huh?
4: Is this your signature?
0: Huh?
4: Is this your signature?
18: Is he deaf?
0: Huh? What? What?
18: Deaf. Is he deaf?
0: Deaf? Eh, هذا دف وهذا طبل اللي حده هونيك.
4: Mr. Khoury, is this your signature?
22: No.
19: No, this is not his signature. That's my signature.
4: So you both forged your husband's signatures?
19: Yes. Because...
20: I was in the kitchen, sir. I was in the kitchen, too.
21: خفف حقي خفف. لقالي مش جايين كرمال الانشارس. لقالي جايين كرمال مصايب امك.
20: من هني هو.
21: لقالي من الافبي اصحابه من الافبي اي اخذت اجره كسره لعني.
20: Can I help you, sir?
10: زيح انت عشان بخليني انا اتفاهم معهم. What can we help you?
4: Well, we were talking to Mrs. Eid and Mrs. Khoury about their organization. A copy of their application was forwarded to us from Lansing. After a careful review of its contents, we felt a major investigation needed to be done. Based on what they wrote, they intend to establish an organization by the name Kill Organization for the sole purpose of recruiting young Arab Americans and preparing them to sacrifice their life in order to teach this world a lesson.
0: شو وافقوا على الجمعية؟
20: ولك تأبروا على الجمعية بعزيكم مين أنت مع الجمعية؟
0: نحن أنا الرئيسة وهي نائبة الرئيسة
20: ومين عبوا على هالطلب؟
0: هي أنا كتبته للسايت وهي ترجمته على الكمبيوتر
20: يلعن أبو الكمبيوتر ساعته مش عارفين شو كاتبين لهم؟ كاتبين لهم بدكم تعملوا جمعية للقتل؟
0: شو؟ جمعية قتل ولك شو كاتبين يم الياه؟
19: شو بعرفني أنا هيك ترجموا الكمبيوتر شو بعرفني أنا؟
0: لك لا لا لا لا في شي لخبطة في شي غلط نحن مش قصدنا هيك أبدا يا عمي في شي غلط
19: ليك ليك ليك ليك أبو ليس بدك تسبسب بس ما تجيب سيرة أختي
0: وليك أختي عرفتي الجمعية
2: وعائلتي الساعة وعائلتي الكمبيوتر تبعكم كمان.
21: شغلتين شغلتين انت بحكي لك حكي شغلتين ما بتعرفوش انه نحن العرب صوفتنا حمراء والعيون مفتحة علينا.
2: ولك نحن كرمال هاك بدنا نعمل هالجمعية لحتى نغير صورة العرب هوني بالعالم كله.
21: ومتى بيكم لا بتتحسن ولا ستين عمره ما تتحسن. كل العالم عم يشوهوا بهالسمعة جايين انتوا تحسنوها.
19: ولك يا جماعة نحن كل اصلا نعمل جمعية لهالشباب لنعرفهم مين هن العرب الحقيقيين ليصيروا يعرفوا اصلهم ويفتخروا فيه.
2: ايه جمعية جمعية لتفرجي الصورة الحلوة للعرب هوني بالعالم.
19: ايه وخلطنا بهالطلب وعملنا كم غلطة شو فيها شو بيصير.
2: لايك مستر اف بي اي بدي احكيك كلمة. مي نو انجلش جود انت نو عربي جود بس اي وانا اوبن ماي هارت واحكي.
3: راديو كوكبة 24 على 24
2: سجلهم إذا فيك بدي أحكيهم ريكوردهم أو إذا بدك إملياس وشارن ترانسليت فور يو.
22: What؟
2: عبينا هالطلب وما عرفنا كيف عبيناه وكيف ترجمناه لأنه عبيناه بالخاف وترجمناه بالخاف. الخاف مش عم بيبين علينا بس صراحة صار عايش معنا ومعشقش ببيوتنا. والخاف مش منكن الخاف من المستقبل والأيام الجاي وشو بعد مخبيتنا. الخاف

0: هنا راديو كوكبة.
1: عرب كلنا وصلنا أماكن مثلنا مثلكم، جينا على هالبلاد لحتى نأمن مستقبل إلنا ولولادنا، لأن بلادنا لا مهتم فينا ولا مستقبلنا ومستقبل أولادنا. عم نعمر بهالبلاد مثلنا مثل غيرنا، عم نفتح مصالح ونبني مؤسسات وندفع ضرايبنا ونتعلم ونتقدم ونخدم هالبلاد مثلنا مثل غيرنا، وولادنا عم توصل لأحلى المراكز وتستلم أعلى المراتب. العرب هوني أصحاب دكاكين ومحطات بنزين وعمال مصانع وشفرية تاكسي وتجار ودكاترة ومحامية ومدراء بنوكي وسيناتورية ونجوم سينما ورياضة. بلادنا صغيرة بس عم تخرج كبار، فحاش كل ما دق الكوز بالجرة بتعايرونا انه عرب وبتطلعوا فينا بالورب. ايه عرب، عرب وراسنا مرفوع، بس العرب مش هولي اللي عم تشوفوهن على التلفزيونات. العرب مش هولي اللي بشوفوهن على التلفزيونات اللي عم بيقطعوا روس العالم، هودي كم واحد بينعدوا على الأصابع. العرب الحقيقيين هني عرب فيروز وجبران وحسن كامل الصباح وطه حسان وادوار سعيد وشار المالك ومصطفى العقاد ونجيب الريحاني ومايكل دبغي وجنس الزبارك وهلن توماس وداني توماس ودانا شتيلا والالاف الالافات الالافات منهم. هودي هني العرب الحقيقيين، هودي هني عرب الانفتاح والعلم والمعرفة، هودي هني عرب النجاح، هودي هني اللولو اللي عنا اللي منفتخر فيهن وبالأرض اللي أنجبتهم. ومنقول عطول شو ما شوهوا بسمعتهم وقد ما يحكوا عنا، عرب كنا عرب رح نبقى، عرب منضل وراسنا مرفوع.
2: عشت يمني.
3: Stop it! Stop it! What you're doing is against the rights and unconstitutional. What? Do what me? Those ladies are U.S. citizens and they have the right.
1: I is American
3: and
1: like you.
3: You are violating their Fourth Amendment.
1: Violating the Fourth Amendment. شو هي شغلاتها هيدي؟
3: Go read the Bill of Rights and bring a warrant to arrest them.
1: Go read اللي قالت لك عنه نوبي. Bring the عن يلا.
2: Well.
1: لا no well. Hell.
3: What?
1: Hell. Get the hell out of my place. يلا
4: يلا يلا يلا يلا
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
4: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: وانت يا سيدي نبتعرفي هالمعلومات كلها هيدي؟
3: ما انا عم بدرس لفحص الجنسية. إيه؟ هيدولي كلهم بيعلمونا ياهن.
1: لايك قال ما في مثل غلط، قال ما بتاكل اللبطة القوية الا من الحمار الضعيف.
3: حسان وين؟
4: حسان
1: يا حسان بس حسان وين؟
4: حسان
1: وش عم تعمل عندك؟
4: عم
1: الدبن شو عامل؟ خايف منه؟
4: لا
1: عامل لك شي غلط؟
4: لا
1: ولكن اللي عامل شي غلط حقه يخاف، واللي مش عامل غلط عشو بده يخاف؟ ها؟ ولكن مثل ما بيقول المثل واثق الخطوة يمشي ملكا.
2: وانت ملك يمه سقف كبير لأمي. وكشينيهن برا
6: وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا وكشينيهن برا.
1: يا هيك عم بيصور هيك صور.
2: هي مين يمه؟
1: شو بعرفني هذا من هو هذا؟
2: Who are you?
7: I'm your claim adjuster. Here to inspect your property damage.
2: هيا من هالشرطة!
1: لك عرب كنا عرب رح نبقى، عرب منضل وراسنا مرفوع.
8: كونوا على الموعد ليلة كل خميس مع وحدة من مسرحياتي على إذاعة راديو كوكبة. معكم أم حسين.
5: راديو كوكبة

للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نايمه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن، بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتن إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتن فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم،
5: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
1: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
7: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطي. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك. وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ الهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
2: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
9: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك، أخذت فراغي ومليت من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
7: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ
10: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
11: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيدا النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لانه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
10: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم غني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبصى، مش رحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكن واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شطي انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الاجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدن عاليين بعبدة وأنطلياس، إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدن صادقين، ونسور بس كنت الوكرهن صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايامه التهى، كانت بوقتها طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة البعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي وعد تعد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، كش مستار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي، عربش عخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت قبل الزمان، بلش بحرف اللام وتركها، الشمس وحدة بتعرفوا لبنان،
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد نزلوا دوسوا على جبين الخطر ردوا الزمان اللي انكسر شيلوا قدر حطوا قدر كونوا بشر غير البشر وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل هودي أهل لبنان هاو أهلي أمح السما ومنهن أنا سبلي لو كان عندك مثلهن جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

قبل الحرف والعلم، قبل السفر والرقم، قبل الحرب قبل السلم، قبل العدل قبل الظلم، قبل الوعد.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

قالت بتحبني وشهقت بالبك، قالت بتحبني وشهقت بالبك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

كان يا مكان وطننا لبنان، كانوا يسموه زهرة البلدان. ليش خربتوه؟ ليش حكام؟ ليش شوهتوه؟ ليش أزلام؟ مزرعة عملتوه للغرب رهنتوه، نهبتوه سرقتوه برخيص بعتوه. كان يا مكان وطننا لبنان.

ولبنان صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: ما صارش ترمي الجامعة يا ابني، بكرة الله بيفرجها.
1: منين بده يفرجها يا ماما منين؟ بعد يومين بيسحق القسط، وإذا ما دفعته هونيك نصيبي.
0: وإذا ما دفعته شو يا ابني؟ بيشحطوه؟ ببطلوا يقبلوك تكفي سنتك؟
1: شو بيعملوا فيه لكان يا ماما؟ نجاحي بالسنة القادمة موقف على الفصل الأخير من الدراسة.
0: ولو ما في حنية بقلوبهم بهالجامعة يطولوا بالهم عليك شوي، يسامحوك فيها القسط.
1: سامحوني فيه؟ شو بك يا ماما؟ ما الجامعات عنا مثل المدارس، لا شفقة ولا رحمة.
0: بسيطة يا ابني بسيطة، إذا هني ما بيرحموش الله بيرحم. ما دام بعد في مهلة يومين أنا رح دبر لك القسط.
1: منين بدك تدبري يا ماما؟ شو بيظهر مخبي شوية مصاري من شغلك؟
0: أنا مخبية مصاري وبعطيكش يا ابني، بس رح أبرم على هالكم بيت اللي عم بشتغل عنده، لابد ما شي بيت يحن ويعطف علينا ويسلفنا قيمة هالقسط على شغل عنده.
1: أنت تتدين من الغير وتسددي من شغلك ببيوت الناس، وعمي فرجي بيلعب بالمصاري لعب، مش مبالي فينا. أخ ما أظلمك يا قدر.
0: إيه حق حق عفوقة يا ابني، بطريقك على الجامعة ما يلصاب عمك فرج، يمكن يسلفنا عيمة القسط.
1: شو بكي يا ماما؟ شو ما بتعرفي عمي فرج وبخلو؟ معقولي مد إيده على خزنته وسلفني؟
0: لا يا ابني لا، بخيل على الناس بجوز، بس أنت ابن خيو غير وضع.
1: حتى يكون كريم على نفسه بالأول. أكل حال رح أسمع بنصيحتي وروح لعنده على سبيل زيارة، حتى مثله مني بيوم من الأيام. يلا بخاطر.
0: الله معك يا أمي، بس ما تتأخرش على الغداء، رح أطبخ لك مجدرة أنت بتحبها كتير.
1: أنا فرقاني معي شو بعد بدي أكل يا ماما، كل اللي بتمنى من الله أني أوصل حتى كفيكي وريحك من الشغل ببيوت الناس.
0: كيفيني إلي يا ابني، كيفيني إنك تضل بصحتك وعافيتك لضل مكحل عيوني بشوفك. الله يكون معه وينجح.
2: انتو الميات بتقعدوا هون، هاي خمسينات هون، 250 هون، حد منهم أيوة حدن. وهودي هون 150، يلا قعدوا هون. وهلا الكمبيالات، انتو يا حضرة الكمبيالات تقعدوا هون لحالكم. ايوة بالصدر عافيكم، لكم في احلى من النظام، هيك هيك بدي يكون. كل مين يعرف مركزه وين؟
3: طبعا انت مركزك الدايم هون.
2: الله لا يوفقك، طيرتي لي النص الباقي من عمري.
3: شو فكرتني حرامي جاي يسطي على خزنتك؟ لا لا ما تخافش، البوابة تحت مسكرة وجنيناتي ما بيسمح لمين مكان يفوت حسب تعليماتك.
2: على فوق قربي قربي لهون قربي شوي.
3: قربت.
2: شو قولك كنظلي؟ ما في شي طريقة هيك نقدر نستغني فيها عن هالجنيناتي؟
3: نعم، مين بده يعتني لنا بجنيني تحت؟ انت اما انا؟
2: لك لا لا انا ولا انت، بس قصدي انه في الجنيناتي تبع الجيران بركي منطب ويبقى يطلطل علينا هيك يوم بعد يوم عجنينتنا.
3: حتى ما تدفعله لجنيناتي مش هيك؟ ولك يا عمي يا عمي، لأي مستوى بدك توصلنا ببخلك؟ العشية والخادم استغنيت عنهم، الشوفار استغنيت عنه، ورحت لعند شوفار الجيران تطلب منه يجي يوصلنا لشي محل. شو بعد في؟ بعد في أنا؟ بتحب تستغني عني أنا كمان؟
2: لا لا لا لا، أنت خليكي، أنا بقدر بستغني عنك. يا مين؟ أنا شو صار لي انا؟ معقول واحد اللي بده يسطي على بيوت الناس ما بدق الجرس؟ يا عم روح افتح روحي.
3: انا شايفه هالخزنه رح بتكون مقبرتك يوما ما.
2: ولك ان شاء الله ان شاء الله من تمك لابواب السماء.
3: نبيل ابن سلفي يا اهلا وسهلا.
1: كيفك مرت عم؟
3: الحمد لله. ليش مش عم نشوفك يا نبيل؟
1: كيفك عمي فرج؟ انا زياره 5 دقائق بس وبعدين رايح على الجامعه.
2: صحيح؟ اقعد اقعد. هلا انت بعدك بالجامعه؟ بعدك عم تتعلم لهلا؟
1: ايه عمي ايه، وباذن الله سنه الجاي بصير محامي كمان.
2: شو هالحكي؟ بصير محامي هلا. قول انا مشاكلي بحلها انا لحالي، لشو المحاميين؟ تاكلوني.
1: الله لا يحوجك للمشاكل يا عمي. على كل حال انا قصدك من شان تسلفني شي 2000 ليرة بدي ادفعها قسط اخير للجامعة.
2: 2000 ليرة؟ لامتى؟
1: انا بعرف لامتين يا عمي، لكن الله فرج علي. انت بتعرف انه امي عم تشتغل بالبيوت.
2: بعرف بعرف. وحياتك يا ابن خيي وحياتك انت، مش عزية عنا. بس انت بتعرف كل مصرياتي برا، والكمبيالات شوف هاو الكمبيالات لك. هيدا ما قدر دفع جد ابني له اياها وحطينا على الفلس. هيدا ما قدر دفع كمان حجزنا له معاشه فرقة معي انا. وهيدا كمان ما قدر دفع بدي احجز له هلا وحياتي عنك. وهيدا كمان لك هيدا مثله. وحتى شوف كمان ها لك شوف هاي الدولار. الدولار نزل عن مبارح قرش ونص، يعني افرقوا معي الدولارات اللي عندي فوق 30,000 ليره. لك كارثه يا ابن خيي كارثه. مش عارف حالي شو بدي اعمل. شوف
1: اكل حالك. انا كنت جاي اسالك سؤال بس الله سبحانه وتعالى يفرج علينا وعليك يا عم.
2: الله يسمع منك. الله يسمع منك يا ابن خيي. مع السلامة. 2000 ليرة قال. 2000 ليرة.
3: ولك ياي ليه؟ ليش هبطلوا الدنيا على راسه للزلمة؟ ولك حرام عليك. كنت ضينتوا ياهن الـ2000 ليرة. ما هيدا ابن خيك. حتى كنت قدم له ياهن تقدمي وبلا فايد. اصغر كمبيالي من كمبيالاتك.
2: خلصتي حديثك؟
3: ايه خلصت حديثي. ما لقل الحديث معك عم بيروح دهان.
2: هلأ صرت عم بفكر اني لحقك بالخادمة والعشية والشوفير وجنينيتي كمان يا مبذرة.
3: وينك؟ الكمبيالات برا والخزنة مفتوحة.
2: نسيتيني. الله يجزيك. نسيتيني ياهم. الله يجزيكي.
4: عاد حبو لك عاد عاد ما راح اخذ منك ايش الكرسي. عاد
5: ممنون يا درويش. ناطر زميلي بدي يروح انا وياه سوا على الجامعه.
4: ايه الله ينجحكم. لك وبشو راح تتخصص حضرتك؟
5: الله راد بالحقوق.
4: بالحقوق؟ ايه ليه؟ شو يعني بالحقوق؟
5: يعني افوكا محامي بالمستقبل.
4: ايه ليك عظيم عظيم. فاذا رح وكلك بدعوتي من هلا. ايه
5: ايه تكرم عينك يا درويش. شو هي دعوتك؟
4: لك بدي اشكى على واحد بلا ذوق من مره. لك حبيت هوني وحده ام هو تعدى علي هيك لله بالله. الهيئه ما فيهاش تعمل محامي. عم وكلك الدعوه المحامي 100% بتصير تضحك وتعمل حالك ما سمعنا.
5: ها هذا زميلي اجا. شو يا نبيل طمني شو صار معك؟
1: يا ريتنا ميال صوبه. ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت.
5: انا اقول ما سلفت شي. اه
1: تصور يا فريد خزني مفتوحة وشايف بعيني كتسات من العملة بكل عين وقحة كسر ايده وشحد عليها.
5: ولا هما هيدا عمك ما عطاك شي ابدا ابدا؟
1: بلا أعطاني حرقة القلب والأسف. قال إنه أفرقت معه 30,000 ليرة لأنه الدولار هبط قرش ونص. حسوب قديش بيكون معه دولارات. شو بدي خبرك
5: لو بتشوف كتسات الكمبيالاتي بيطلع لون شي 10 سنتي بشرفي انا مطرحك ولا مشي مشي يا عمي لشو كتر الشرح بلا فايده ماشي
4: روح عمي روح يا ما بعرف وكل محامي غيرك
6: صبحك بالخير يسعد الصباح تفضلي سخنتي لي الميات تبلش بالغسيل
7: الله يخرب ذوقك يا جميلي كل مره بتساليني نفس السؤال ما المي سخنه جاهزه عنا على طول
6: ايه صحيح انتو عندكم شفاش
7: ايه
6: ما تهزينيش دخيلك اليوم علي من اصعب الايام
7: خير ان شاء الله ليش يا جميله عدي عدي تشو عدي ايه هات
8: يعطيك العافيه يا جميل شو بك شيء
6: الله يزيدك عايف يا خيب ومنحن اليوم برام تاع كل اللي بيشتغل عندهم ما كان شو لو واحد يديني 2000 ليرة تأدفع قصة الصبي بالجامعة
8: شي عشي
6: ما هو الحق عشو بدون يدينون
7: طيب أنا لأول مرة بسألي وين صار بعلمه ابنك من غرشان
6: والله يا أختي السنة إذا الله راد وسنة الجاي بيخلص وبصير أبو كار
7: اسمان
8: عظيم عظيم
6: خيب ومنحن
8: شو
6: بتعمل معي هالمعروف وبتديني هالألفين ليرة وبشتغل عندها طول السنة ببلاش
7: ايه كابو ملحي دينا ما هي عم تجي لعنا يومين بالجمعة حتى تخدمنا يعني بيطلعوا بالسنة شي 100 مرة
8: تكرم يا تكرم راح ديني في المبلغ ولو كنت حتى مش عم تشتغل يعني بس بدي اسألك سنت الجاي كيف بدك تدبري حالك
6: ايه شوف هيدا سلفي بركي بيرجع قلبه بحن
7: سلفك ومين بيكون سلفك يا جميل
6: ولو ما بتعرفوش سلفي فراج
8: فراج
6: ايه سلفي فراج يلي ماله ما بتقطعوش النيران
7: شو عم تحكي يا جميلي هلا فرج ما غيره بيكون سلفي
6: نعم يا اختي نعم سلفي هو انا ارملة المرحوم خيو وابني نبيل بيكون ابن خيو
7: شو كابو ملح؟
8: أنا بعرف شو هيدي جنى الأحداث الحمد لله اللي مرقت علينا ما عادش الخي يعرف خي هلق أنت بتكوني مرت خي ولا فرج المليونير؟
6: ايه يا خي ابو ملح شو عم بكذب عليكم؟ أنا مرت خيو مرت خيو
7: وإن شاء الله رحتي تستلفي منه وما رديش سالفك يا جميل
6: لا يا اختي ام الحين انا ما رحت ابني نبيل راح يطلب منه ورجع من عنده مكسوف ومكسور الخط
7: ولك الله لا يجبر له بخاطره لهيدا سلفيك لا بهالدني ولا بهالدني يا ربي المسامحه لحظه تي شوفي ناس بلا ضمير
6: تصور يا خيب ام الحين اذا ما دفعناش بكره الاصل للمدرسه ما بعدوش يخلوا هالصبي تبع دروسه
8: شو راح يكونوا أرحم من سلفك أختي إذا كانوا سلفك الكحل أو ديك العمى
7: خدي يا أختي خدي هاو 2000 ليرة والتسديد مثل ما اتفقنا خدمة على سنة
6: تكرم عليك مستعد يخدم عنكم سنتين ببلاش
7: تكرمي يا جماعة
6: خلص سوقرت الصبي الله يطول عماركم ويبحبحهم بين دياتكم يا رب
8: يا بنتي يا اختي من تعبك عرق جبينك لا بلاش ولا حسن
6: ليش يا خيب وملحي ما بيسواش كان غيرك يعرف هالكلمة ويقولا
8: يا اختي
6: يلا يا اختي
8: يعطيك العافية
6: يلا روح اعمل هالغسلة
7: يا حرام الشوم لك كيف كل ميلة تحمست وتجدد نشاط
8: طبعا
7: يا يلا كابو ملحي نحسب حيلنا دفعنيلة على سني سلف مش هاي
8: شي لاش انا شو قلت ما هيك انا حاسب يا عمو

0: لكن شو بيطلع لك تعويض؟ ما كلهم اللي اشتغلتهم عندي بهالجنان بيطلعوا سنه سنه ونص.
1: كيف؟ سنه سنه ونص يا معلمي؟ صار لي 3 سنين عم بشتغل معك. شوف شوف الحساب بدفترك، امتين بلشت؟
2: لك ايه يا فرج ايه؟ صار له 3 سنين وشهر كمان عم يشتغل عنا، انا حسبتهم.
0: الحكي موجه الي انا. طيب شو بيطلع لك تعويض عن هالسنتين اللي اشتغلتهم عندي؟
1: يا معلمي 3 سنين شو سنتين؟ وعن كل سنه شهر، وشهر انذار بصيروا 4 اشهر.
0: ها؟ انذار؟ انذار عشو؟
1: انذار انذار فرصه تفتش عن وظيفه غير جنينتك. ايه هيك فوضى الحكايه.
0: لا يعني مش فوضى بس انه يعني
1: ايه حقا. وعن كل سنه 15 يوم اجازه. في شي سنه اعطيتني اجازه؟
0: لا بس انه طيب شو بيطلع لك تعويض على حسابك؟
1: بصيروا 15.5 عب 800 ليرة بيطلعوا 4400 ليرة.
0: حلو حلو حلو. 4400 ليرة ما هيك؟ 4400 ليرة. لك أخ ولك أخ كله مني مش قبلي. بدي جنيناتي الجنينة.
2: كيف بتريد لكين جنينة تفتح وتزهر لحالها وجنيناتي يشتغل لك ببلاش؟
1: ممنونك ممنونك ست نازلي. قليلو هيك بعلم فرج هيدك اليوم أعصابك متوترة، رح برجع لك بعد كم يوم لبينما رقت.
0: لك منين بدو يجيني الرواق بعد؟ منين بدو يجيني الرواق؟ 4400 ليرة. 4400 ليرة. بتعرف شو بيطلعوا ال 4400 ليرة؟ بيطلعوا 44 ورقة المية. 44. شوفي مين مصر. شوفي مين.
2: لك يا حبة زي يكون شي طير عملاق يحمل لك هالخزنة ويروح فيها الطير. أهلا وسهلا.
3: الله معك.
2: الله يحفظك. تفضل.
3: زيارة بدون سابق موعد لو تاخذونيش عليها. الله معك.
4: أهلا وسهلا. تفضل اقعد عندك إذا بتريد.
5: شكرا حضر.
4: مين حضرتك؟
3: يمكن ما أكيد ما بتعرفونيش، محسوبكم بملح.
2: بملحم. أنا سامع بهالاسم.
0: الحاكم موجه إلي أنا. نعم في إلك شي كمبيالة عندي. أنت بتستحق كمبيالتك.
3: والله بتعرفش إذا كانك مديني أو مش مديني يا خي فرج. لا خي لا أنا مش مديون إلك، جاي مخصوص لأبحث بقضية نبيل ابن خيك مرحوم خيك.
0: ايه شبو ابن المرحوم خيي؟
3: بالمختصر بحاجه لمساعده تكفي علمه، وامه مسكينه يعني ارملت المرحوم خيي عم تشتغل ببيوت الناس واليوم دوره عندي.
2: هلا جميله عم تشتغل ببيوت الناس يا اخ؟
3: انا وقلت لك اليوم دوره عندي كله لشو؟ حتى تعلم ابنا وتطلعوا رجال ويكون عضو عامل بهالمجتمع.
0: المقدمة فهمناها.
3: نعم.
0: اللي ما فهمناه بعد شو علاقة حضرتك بالموضوع؟
3: هلق ما أثرتش فيك كلمة أرملة المرحوم خيك عم تشتغل ببيوت الناس تتعلم ابنا؟
0: أنا ما شايف فيها شيء، يعني كل الناس بتشتغل.
3: صحيح صحيح كل الناس بتشتغل، وحضرتك شو شغلك؟ حارس على هالخزنة بس؟
0: بترجيك اوعى تجيب سيرة الخزنة او تتعرض لها. اللي بيتعرض لخزنة تتعرض لشخصيتي.
3: لا لا لا طمن بالك طمن بالك. الله يخليكم لبعضكم. بس بدي اسألك عدم المواخذة، بجوز انا اروح قبلك من هالدنيا بجوز تروح انت قبلي، مش مفرقة هذه الاعمار بيد الله. بس شو بتعتقد رح تاخد معك بعد زمان طويل من الارزاق ومن الخزنة ومن كل الدنيا؟
2: يا حسرتي انجأ ياخد معه هالتيب اللي عليه.
0: الحاكم موجه الي انا.
3: لك
0: نعم حي. بعد عندك شي غيره بدك تقوله؟
3: ايه نعم
0: تفضل.
3: لك ابن خيك بعد قدامه سنة دراسة تيتخرج، وبهالمدة هيدا انا تعهدته كفيله علمه وكل قرش راح اصرفه عليه بدي قيده على حساب هالخزن اليابسي مثل
0: وينك واقف وينك يا حبوب؟ ولك يابسي مثل شو؟ ولك مثل مين؟
2: يابسي مثل مين؟ يابسي مثل صاحبة.
0: أنا رايح اتفسح هيك شوي يعني. اوعى تستقبلي حدا بغيابي. ها
2: شو رأيك لو بتركب له لهالخزنة دواليب وبتكرجها وراك؟ ما بيكون
0: يا عين اللي بقلي الحكي والله بعد ولك رايتك تكرجي قدامي بهيك المشوار البعيد. يا رب
2: كروج الفرج قال ولك يا عمي قال وكيف سموه فرج هذا بعرف
5: فرج هي الحمد لله لقيت مين يتعهد مصروفي حتى كفي دراستي. أنا أقول العم أبو ملحم ما هيك عسلين تعين وصدق ليش مين في غيرنا فريد؟ بس والله العظيم كل قرش بده يصرفه علي بدي رجعه له اثنين. أنا هيك عاهدت نفسي.
6: هيدا عمك جاي لهون انتبه
5: يا لطيف ما عاد في يشوف وشه هالعم يا نبيل طري معه شوي مصلحة بيطلع منه شيء بالمستقبل.
0: يا سلام طالب حقوقه قاعد بالقهوة.
5: الله معك عم. نحن الحقيقة قعدتنا بالقهوة يعني مش لنلعب ورق أو
6: لك يا عمي لك هلا عايب تنزل حقوقي قعد القهوة.
0: اسكت قلت الحكي موجه إلي.
6: احكي
2: عن إذنك يا دبيش.
0: لك يا عمي لك مش عيب عليك تروح تطلب من واحد اسمه أبو ملحم يدفع عنك راتبك بالمدرسة.
5: بس يا عمي أنا طلبت منك تسلفني وأنت ما سلفني يعني.
0: ها لك شو بدي سلفك؟ مش تعمل حقوق؟ تصير محامي؟ والنعم من هيك شكل هالشكل هيدا شكل محامي. لك روح لك روح تعلم لك صنعة تعلم حديدي نجارة سنجرية أي شغلة روح ساعد أمك بدل ما هي دايرة تشتغل ببيوت الناس.
2: عفوا مش حضرتك السيد فرج؟
6: ايه هو السيد فرج أم ملحم هو فرج.
0: لك اسكت انت الحكي موجه إلي أنا.
6: اسكت.
0: نعم هلأ حضرتك الست أم ملحم مرته لهيدا أبو ملحم؟
2: نعم هيدا أبو ملحي. ليش فضلت عشاك أبو ملحي وليش حضرتك بتعرفه لأبو ملحي؟
0: نعم بعرفه طبعا بعرفه واحد كتير الحشر بيتدخل بكل شيء ما بيعني. لشو قاعد يسلفه مصاري لابن خي؟ لشو مش انت يعمل حقوق؟
2: ليش مش عاجبك هالشي؟ وإذا كان مش عاجبك تفضل حضر جنابك بدل ما تقلكش تصر لأجرة. ذنب كبير عملناه أو جريمة اقترفناها عم نسلف ابن خيك حتى يكفي علمه؟
0: طبعا ذنب كبير طبعا انتوا عم بتحطوا على عيني بهالعمل هذا. هلا هيدا هالتنبل هيدا بده يطلع منه محامي ولك هيدا
5: ارجو منك ما بسمح لك توجيه كلام من هالنوع.
7: على كل حال يا عم نبيل زميلي بالجامعه وعلى طول اول بصفه.
0: نعم عمو حضرتك شو طلعت بصفك حبيبي؟
2: ولا وشباب مثل طرابين الحبق ورجال مستقبل بلدنا بدل ما تكرمهم وتشجعهم وتضيفهم على حسابك ولنه فنجان قهوة قاعد عم تتمسخر عليهم وتبهدلهم.
0: متأسف أنا ما بشرب قهوة.
2: بتشربش قهوة؟ ويمكن شاي وليموناضة وعصير أبتشربش كمان وأكيد بفوت لعندك الضيف وبيطلع من عندك بدون ضيافة وأكيد عامل رجيم على كل شي فيه بهالدنيا وأكيد ما بتسيراش لمرتك مثل ما بتسير خزنتك ولا تقبر كل شي في ميل إن شاء الله إذا بدنا نكون عبيد إلو. وبطلنا نحكي بالتليفون.
0: يا عمي لشو الناس بتتدخل بشؤوني أنا دايما لشو؟

0: يعطيك العافية مامي.
1: الله يزيدك عافية يا ابني. الوان خلصنا من الجامعة.
2: ولو يا ماما، ما اليوم استلام الشهادة، أنا رايح أعزم بعض الأصحاب على حفلة توزيع الشهادات.
1: صحيح؟ وقيمتين الحفلة؟
2: اليوم بعد الظهر، ما تنسي تكوني جاهزة، رح أمرق أخذك معي.
1: إن شاء الله ألف مبروك شهادتك يا رب. بس يا ابني ما بيسواش روح على الحفلة بتياب الشغل.
2: اسمعي يا ماما، يعني ما بيقبل إلا تروحي بهود التياب، وإلي كل الفخر فيهم. هود التياب يلي علموني وثقفوني وصلوني للمركز المرموق يلي أنا فيه اليوم.
1: يا رجوة أمك أنت يا ابني، لو بتشوف قلبي قديش فرحان ومعتز فيك. بس ليك يا حبيبي، ما تنساش تعزم بيت بملحم، ها له فضل كبير علينا.
2: ولو يا ماما، هني أول الناس، لكن مثل هيدا عمي فرج. على كل حال، من اليوم رايح بدي منك بس شغلة صغيرة.
1: شو؟
2: إنك تقعدي بالبيت ترتاحي، وأنا واجباتي اشتغل تكافيك. تكافي هالإيدين طاهرين يلي مدوني بالقوة وبالنشاط وبالمحبة. يلا خاطرك يا ماما.
1: الله معك. الله يخلي كل ولاد الناس ويخلي لي اياك يا رب.
2: عمي ابو ملحم، قرب الوقت اني سددك كل قرش صرفته علي، ومثل ما عاهدت نفسي طاق ضعفي.
3: لا يا ابني لا، تدفع لي اللي صرفتهم عليك بس، واذا بدي اقبض منك اكثر بكون عم دين بالفاي. لا وما بعرفش اللي جميلك.
4: ايه حقك يا نبيل، مش رح تعزمه كمان لعمك فرج على الحفلة؟
2: بالحقيقة ست الملحم، عم بتردد بعزيمته، بخاف ما يكسر بخاطري مثل عاد.
3: لا لا،
2: وانت بتعرفي انه هو ناكرني كابن خيو، ومش معترف لا بعلمي ولا بشهد.
4: بس على كل حال يا نبيل، ما اسمه الا عمك، وانت شاب متعلم وبتفهم، بدوش فيني الا كون اكبر منه وروح لعنده واعزم. معلش.
3: ايه يا ابني ايه، هيك بعدش إلو عليك أي مأخذ.
2: على كل حال عمي أبو ملحم، أنتو نصيحتكم على راسي قبل عيني.
3: تسلم.
2: وأنا دائما بعمل بنصيحتي لأولادي الطيبين.
3: الله يخليك الله يخليك يا ابني.
2: وعلى كل حال هلأ أنا بدي روح. بس بتمنى أنكم تكونوا أول المعزومين على حفلتي، وهذا شرف لإلي.
4: يه كيف لكين؟
3: من كل بيت يا ابني، هذا فخر واعتزاز وواجب علينا.
2: خليني هيك.
4: مع السلامة. وبعد هالحفلة رح نعمل لك حفلة تكريمية عنها، ما تنساش.
2: الله يخلينا هيكون يا
4: رب. الله يحفظك.
3: مع السلامة يا ابني.
2: الله يسلمك.
3: مبروك شهادتك.
4: للحقيقة يا ابو ملحين، شاب مثل هالشاب كل بيت بيعتز فيه.
3: هذا جنى أرملي فقيري جبار.
5: إنه جاي تحط على عيني وتعزمني على حفلة توزيع شهادتك؟ لا، الشوفة عم بتزيدك كتير بوقيحتك.
6: كيف عم بحط عينك يا فرج؟
5: الحاكم وجه إلي أنا. شوف يا شو اسمك، مبروك عليك شهادتك ومع السلامة.
2: وإنت كمان مبروك عليك خزنتك.
5: ولقص من عنك مبروك علي خزنتك، مش طيبك؟
6: لك حب شاب صار محامي، تكسفوا هالكسفة.
5: الحكي عم بيتوجه إلي مش إليك. شوفي مين، شوفي مين.
6: والزيح لا فيه اشطية، أنا كمان رح شوف مين. يا ربي أنا مين؟
7: الله معك ست نظري.
6: يحفظك.
7: كيفك هاي فراج؟
5: عليك شهين. يخرب ذوقك، نقزتني.
7: مع قلبك شر. دخلك؟
5: ايه؟
7: شفت ابن خيك داير من هون وشو مش عسوى، صار شي بينك وبينه؟
5: لا والله، شو بده يصير بينه وبينه؟ قال جاي بكل وقاحة يعزمني على حفلة توزيع شهادات. صار محامي ما شاء الله عنه.
7: يعني ما صار شي بينك وبينه أبدا؟
5: لا شو بده يصير دخيلك؟ الزمن مضى واللي راح راح يا قلبي.
7: كتير عليك. بالنسبة لي أنا شو؟
5: إيه؟ بتقدر تغني زيته غنية اللي راح راح يا قلبي.
7: انتبه حبيبي ها، شرط بيني وبينك غيرك ها.
5: ولك يا شهين ما بكفكش اللي قبضتن مني، ولك روح استحي وفتش على سمسرتك عند غيري.
7: انا اللي لازم استحي ولا انت اللي لازم تستحي على دمك؟ افتح بخزني وقت المبلغ الملعون معلوم. هو
5: طيب طيب خلينا بالمعقول. شوف مين
6: طولوا بالكم على بعضكم يا عمي، الحكايه مش حرزاني. طولوا بالكم. النديم وانا الغايبه.
0: والله سافرت على الخليج دبر شغل. وهي مجد. الله معك معلم فراج.
5: اهلا اهلا اهلا. ولك يا ابني وينك انت؟ عم فتش عليك، بدي ادفع لك تعويضك. وين رحت؟
0: صدق وانا بهالخصوص جاي.
5: ولك تكرم عينك تكرم عينك وقلب عينك، بدي بكره رجعك جنيناتي وحارس للبنايه، وادفع لك معاش جنيناتي وحارس كمان. بس شف لي الاخ شبو.
0: مين حضرته؟ شو بتريد يا حبوب؟
7: ماشي ماشي، ما تنزعج حضرتك.
8: بسيطة خي فرج، هلا محضورة خاطرك.
0: ايه وبكل وقت بدها تكون عنا بسيطة. مع السلامة. شو بده منك هيدا؟
5: لك يا اخي هيدا هيك كل يوم يومين بيجيني بده كرمية، كأني كرم على درب انا هون. قلت لي قديش تعويضك؟ فقت 2200 وحبت مسك تكرم عينك.
0: شوفتك بتنسى اوان سيد فرج. مش 2200، 4400.
5: صحيح يا نظمي؟
6: لكن كيس وقدامي انا كل حساب كمان ادفعله وخلصنا. نديم يستاهل.
5: طيب بس انه يعني ما بتتلحلح معك هيك شوي؟
0: وبتحرز للحلحك يا معلم فرج. مد ايدك على الخزنه وادفع. الله يبارك، ما صار معها عسل حضن من كتر ما صارت بالعه.
5: لا ما تقلش هيك عنها، هلا بتصيبها بالعين. طيب تكرم عينك. 3300.
0: ولك يا عمي لك 4400. شو كنا عم نحكي؟
5: ايه صحيح 4400. انا زحت لساني هيك ما تبخزنيش يعني.
6: ايه معه حق، الزحطه بتكون بنزول مش بطلوع.
7: مرحبا درويش. ايش بك يا درويش؟ عمل لي فنجان قهوه. ايه شاهين ما غيره؟ طلع فيه تشوف؟ هلا انت بعدك طيب؟ تكدتك متى؟
8: الله لا يعطيك عافية لك يا درويش، معقول يموت قبل ما بشريك قدامي؟
7: طيب وين هالغيبة؟ شو بطلت تشتغل بالسمسرة؟
8: كيف؟ أعوذ بالله، كيف بدي بطل؟ ليش عندي مصلحة غيرها منها خالصة؟ لك ما غني أحد منهم. أستاذ نبيل عري.
7: إيه عري.
8: ما راح منهم.
0: شو بتريد عم شهير؟
8: عندك وقت نحكي لنا كلمتين؟
2: هلا بتوخذنا عم شاهين، بعد شوي بتبلش حفلة توزيع الشهادات.
8: صحيح، مبروك عليك الشهادة سلف.
2: الله يبارك.
8: محامي مش هيك؟
2: ايه باذن الله، بس اذا في شيء ضروري انا بعد الحفلة عند العم ابو ملحم.
8: كثير فاذا بننتهي عند العم ابو ملحم، بس هيك على شرطها بدي سمسرتي بالاول.
2: سمسرة عشو؟ بعد ما عرفت شو هي القضية.
8: هلا روح على حفلتك، هونيك بنحكي فيها، خبرية بتعجب خاطرك.
2: ان شاء الله بالاذن.
8: اذنك معك.
7: هلا شو جلسك انت يا زلمه؟ عم تطالب السمسره قبل ما تعرض القضيه؟
8: لا كيف لكن؟ ما بدي استودر حالي بالاول.
7: تفضل.
9: عجيب، وكيف تم هالتسجيل عم شاهين؟
8: ما قلت لك يا استاذ نبيل انت بوقتك كنت ولد صغير، وامك المسكينه كانت مريضه، والمرحوم بيك قبل ما مات بيومين اضطر يوكلوا لعمك فرج بالحصه. عمك فرج لما اجت لجنه المسيحه استغنى من الفرصه، قام مسح الحصتين بحصه واحده.
4: هلأ صحيح يا جماعة، أخوة يحكي وعائل يفهم، مش حرام نايم أخوة من فرد أم وباي، واحد يورط وواحد ما يوردش.
10: لا
2: شو عم يا أبو ملحم؟ الهيئة فيه اختلاس بالنص.
3: ما بدها شي، أنت ما أنت محامي، دبر حالك.
8: وأنا بصفتي كسمسار عندي كل الوثائق والمعلومات خطية اللي بتضمن كافة حقوق المرحوم بيا، بعدني محتفظ فيها عندي.
4: هلأ عندك وثائق ومعلومات، وكيف ما نبهتش عليها لجنة المساحة بوقتها يا شاهين؟ كيف؟
8: ولك يا عمي، ما قلتلكم انه كان ولد صغير
4: ايه؟
8: وامه عدم المؤاخذة كانت على البركة وانا
4: بلعك الخواجة فرج، تطنش وتضل ساكت مش هاي؟
8: لك طيب اذا كان صاحب الحق ما طلبش بحقه، انا شو بعمل؟
3: يا لطيف يا لطيف، ابن خيو له حصة تسوى الملايين وتباخل عليه بألفين ليرة قسط مدرسته. طيب وانت يا زلمة شو فوقك اليوم لحتى جاي تموح بهالمعلومات؟
8: كأن خيب
4: ملحم بطل يدفع لك الخواجة فرج، ويا ألف صح النوم على ضميرك بلا شو عم النوم.
8: الله واحد من اثنين، بس المهم اني انا ريحت ضميري.
2: على كل حال عمي شاهين، انا ممنونك على المعلومات، ومثل ما وعدتك قصتك محفوظة، بس بدي منك تسلمني الوثائق اللي قلت لي عنها وكل المعلومات الخطية.
8: بس انتبه، ها انت عم تحكي معي هلأ كسمسار، انا يعني الدفع سلف.
3: ما لكش عندي انا خيي شاهين، ما لك.
8: ايه خلص خلص يا خيي، كأني بك.
4: يا عيني لا تعب ولا شأن، وهذا كار على الدليل، قبض اللي فيه النصيب من هونيك وهلأ رح تقبض من هون.

0: نخيل نخيل دبختنا دبختنا الحاج رايح جاي متمكوك الحياكة
1: عزيزي شو قصة أخر
0: مين خي شهيد في شي سمسرة جديدة بيظهر
1: من وراها 10,000 ليرة
0: صحيح
1: وكرامتك محفوظة معلك
0: اشتغلتها وقديش بالمية يعني
2: دخلك يا درويش في سمسار اسمه شاهين عم بيجي بيقعد عندك شفته اليوم شي؟
0: لا لا لا ما شفته اليوم مشغول انا وياه مشغولين
1: انا السمسار شاهين خيي بدك شي مني؟
2: هلا انت السمسار شاهين كيف تقول ما شفتوش يا درويش؟
0: لك يا خيي شغلنا عبدنا من شغلك روح روح بعدين
1: اسمع لك يا درويش قلت لي بدك شي منه لشاهين؟
2: في هيدا الخواجه فرج بداين بالفايد انت تروح لعنده من كل بد
1: فرج؟ هو بعتك لعندي شو بده مني قالك شو بده مني
2: لا صدق كنت مارع على الطريق ولا طل من الشباك وزدت لي 5 ليرات اجرتي وكلفني تفتش عليك
0: كيف هلا هيدا فرج بتكرم عليك ب5 ليرات لا لا لا ما رح صدق ما رح صدق
2: ما بتصدق
0: لو شفته بعيني ما رح صدق
2: ما بتصدق انت حر وهي ال5 ليرات ها
1: لك يا درويش اذا اجى المحامي الاستاذ نبيل قال لي انطرني هون انا مش هتاخر يلا غير
0: لا يا خي صار 6,000 ليره بدك اخ منك اخ شو جايبك لينا بهالحشرة؟ ايه ايه روحت علي سمسرة ما بعرف قديش
2: وشو بعمل لك وانا كمان بدي اشتغل وهاي راح نفعك
0: صحيح حتى
2: عمل لي فنجان قهوة عمل لي
0: ما قليل والله راح يرفعني
3: قولتك بعد بيقدر يحصل شي من ورثة بيو
4: اذا لحق القضية بعزم وجد بيقدر معونيك الطم الكبرى حصته بتتقدر ب3-4 ملايين ليرة
3: وطبعا بده يلحقها بحزم وجد اولا صاحب حق وثانيا محامي
4: محامي جد عم بيسعى للشهرة
3: بس انت ما كان لازم تنكر له حقه لهذا شهين عم تدفعله بالسنة 2,000 ليرة ادفعله هال2,000 ليرة وريح بالك
4: هلا بكون راح لعنده يفشيله بعض معلومات فيش معه خبرها
5: يمكن هو قوم افتحي له الباب ومغيب من الطريق اعملي حالك رايحه لعند الجيران
3: بس ما تخليش الا راضي ومبسوط كمان
5: ما عليكي ما عليكي روحي
3: يا اهلا
6: الله يحفظك بس عدم المؤاخذه انا واصله شوي لعند الجيران
1: حاشيكي الله معك يا فرج
5: اهلا اهلا اهلا
1: هيك شي بعد تراي
5: يا خيي ما بعرف ما تواخذنيش هذيك اليوم كانت اعصابي متوتره شوي اقعد اقعد فنتفق على جديد انا وياك
1: لا يا فرج انت بخلك رح يورطك بمشاكل كثيره بكره بتشوف
5: لك يا خيي هلا اذا كنت حريص على رزقي وعلى مالي بكون بخيل مش حرام تتهموني هالتهمه هاي
1: ولك بس كل شيء زاد بالمعنى نقص وانت عم بتزيدها
5: على كل حال هلا شو بدنا بهالشريعه شفت نبيل ابن خيي خبرته شي حكيت معه شي
1: ما تاكل الدغري خي فرج
5: هي.
1: يعني اذا انا ما خبرته يمكن غيري خبره وغيري يشم الامر متنايمين من ايدينا
5: لا لا باذن الله باذن الله ما راح خليك الا راضي ومبسوط على الاخر خي شهين انت تعرف هالايام ايام فوضى والقتل مو دارجي
1: كيف قتل شو يعني
5: لك ما تشبال حرواء لك فكر فيها شوي للقضيه بتلاقيها هين كتير
1: جاوبني على سؤالي شو بتقصد
5: هلا بخبرك شو بقصد طول بالك

0: هيدا الفرد محشي رصاص كومبلي.
1: ايه بعدين؟
0: بعدين يعني بدنا نتخلص منه لاخونا. يعني
1: لمين؟ لاخونا ابن خيك نبيل، الاستاذ نبيل.
0: ايه عن مين عم نحكي نحن؟
1: كيف انا بدي اتلوك؟
0: لكن انا ايه انت شو فيها؟ ليك هدي عمول الناس ليوم واحد ولانه بس
1: الناس.
0: لا ايه ما فيها شيء، والمبلغ اللي بتريده انا حاضر ادفع لك اياه. ليك بكفيه 50,000 ليرة. طيب يا سيدي بنخليهم 75.
1: 75,000 ليرة بتدفع؟
0: وبدفع لك 100,000 كمان. هذا الشك.
1: واقف يا خي واقف. شو هاي الشغلة فيها عزيز ضمير؟ أنا أنعس من 200,000 بغطسش بهالمغطس.
0: 200,000 كتير يا زلمة.
1: اه بس هي فرش حسب الشخصية، والشخصية بتتطلب هيك مبلغ.
0: يا الله يا الله عليك شو طميح. طيب يا سيدي حاضر، هاي رح أعمل لك شكين، كل شك 100,000 ليرة.
1: ليش تشكين؟
0: شك تاخده سلاف، وشك بعد ما تخلص من العملية، هيك أضمن إلي وإلك.
1: ليش؟ بركي أنا دبرت العملية وجيت أطالبك بالشك، وحضرتك تمنعت تعطيني الشك التاني.
0: ولو يا شهين ولو، شو أنا بلا ضمير؟
1: ولو كفرج ولو، عم تحكي بالضمير أنت؟ توب تقلك توب
0: يا لطيف.
1: مثل ما بدك بصير، مثل ما بدك بصير.
0: دخيلك دخيلك أنت، كيف بتضلك تلطش مسامير.

0: يلا يا ملح ما انا رايح.
1: واقف يا ابو ملح واقف. غيبت فكري راح روح معك. يلا شو مصار يصير
0: وشو بده يصير؟ نحن رايحين نتفاوض معه بركي بيعطي قرش ابن خيو وبطل في شك وبيني.
1: حق معك يا رب.
2: خود هذا الغرض ضبه بالخزنه.
3: بس انا بدي اتاكد انه مات.
2: ما تخافش هاي فرج. اليوم بتقرا الخبر بالجريده بكره بتحضر الدفن. دخلت؟ ليش ما جبت معك شك تاني؟
3: بلا فضايح هلا بعدين قوم.
2: فرج ليك ها شيء ما نلعبش معه. فهمت؟ اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضل.
1: هاي جيك سيد ابو ملح المستقيم.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم. كيف اخترنا عبالكم تزورونا؟ اهلا وسهلا تفضل.
0: يا هاي الحقيقه جايين نحن نعرض مشكلة ابن خيي.
3: شو ابن خيي؟ عرفتوا عنه انه
0: يعني والله صار لي انا شيء زمان ما عدنا شفناه بس اليوم عرفنا انه
3: شو عرفتوا؟ شو
1: منيح طول بالك. شو بيك دخلك كل ما حكينا كلمه بتشفل كلك سوا. اليوم سمعنا من بعض ناس انه ابن خيك له حق بالورثه وقايم بده يشتكي عليك.
3: هو قالكم انه قايم بده يشتكي علي؟
0: والله العظيم عم قل لك صار له جمعتين ما شفناش. بس
1: نحن جايين خصوصي حتى نزيل هالسوء التفاهم اللي بينك وبينه وتأمر هالحياة ان شاء الله. شوف هي رزق هالدنيا بضل بهالدنيا.
3: لا عفوا يا ست ملحم. شو انا نكر

0: هنا راديو كوكبة.
1: لك اي فرجوني صحيح عدم الموقف انه ايده ماسك شوي بس بهيك مواقف بيدفع الحق وثلثي الباطل.
2: شو ايده ماسك شوي دخلك رزق الزلمه ما قالوش حق يكون حريص علي؟
1: امين
3: والله يا ست ام الحيم بيتهموني كل التهمه بدي حلم الله يخلصني منها. يا عمي يا حوس انا قصرت بعت وراء حتى ليش تنتفهم واعترف له بحقه بالقسمه
4: كثير زلمه كثير امبارح نوم نوم برمت علي كل البلد ما كنتش لقيه.
3: دخلت سألت عنه أمه بالبيت شي؟
4: يا خي سألتها قالت صار له يومين ما عرفيش على البلد.
3: رحت سألت عنه شي بالمكتب؟
4: ولا هو كفراش ما هو بعد ما أسس مكتب لحاله.
3: ولك طيب بالسرايا هون هون يعني
4: لك شو قصة كفراش؟ ما عملين لك برمت علي كل البلد ما لقيتوش
2: عجيبة
3: عم شي بيشغل البال.
2: ايه سردي
3: بركي يعني عفوا
5: الو لا فرج بيحكي شو مين شو هو بالخي مقتول
2: يا ساتر يا رب
5: مش معقول
4: مش معقول يا عم
5: شيف ابن خي مقتول يا بعارك يا ابن خي يا بعار شبابك يا ابن
4: خي طيب تأكدت من الخبر خي فراش
5: يا لا تعال بس عذرف ولا العم العيوب الغيبة مقتول برسال طيب
1: شيف
5: يا حسن
1: شاب باري متلينا مين اللي طارت يحكي؟
5: ما عرفني يا غي يا ابن الحسيد الغير الناس اكلوا بعيونه
1: لف
5: يا بيعانك يا ابن خي تعطل لي ظهري يا ابن خي
2: يا حرق عم بأمه علي شو بكون عيني يا
5: معلم يا ريت لك يا ريت بقدر بيشتري بسروتي كله بس حدا يبشرني انه بعده طيب
6: عشرت تبقى وعدك يا عم. ايه انا جيش
1: شو

0: بعدها. طيب
1: شو شايف يا عم؟ بعدني طيب يا ماما؟
0: اخ منك على حساب.
2: على حساب شو يا فرج؟ شو حسبتني بلا ضمير مثل حكايتك بالمره؟ حتى ضحي بحياه شاب بعد ما ولد عمره؟ خد الشك تبعك، خد كرمال كمشة مصاري ضحي بشاب. صحيح انا سمسار بتلاعب بالاسعار، بس بحياتي ما بتلاعب بارواح الناس.
3: ما بعصنا كروت
0: والتليفون اللي اجى هلا
2: وعملية التليفون انا كمان دبرتها والحمد لله طلعت تمثيلية ناجحة، وانت كل الوثائق والمعلومات والمستندات معك. تحاسب انت وعمك بعدين بنتحاسب انا وياك. خاطركم
3: مع السلامة.
4: يعني انا ضرب راسي العطش قمص؟ شو هالمشاهد اللي عم تشوف؟
3: شبيك خي فرج هلا كنت عم تبكي وبتنوح وبتنبو لابن خي هاي رجع طيب لك على عينينا نحن بس انبسط لك شوي ولا
1: ولو يا عم فوق ما حرمتني من ورثة المرحوم بي بدك تحرم هالأرملة امي مني انا كمان من ابن حشيشة قلبها؟
0: قرب يا بخيي قرب، ما عادش عندي اجرين مشيني لعندك. يا بخيي انت ابني اليوم رايح خذ مفاتيح قلبي كل ثروتي بالخزنة تحت تصرفي، وانا خليني انزوي بزاوية من هالملك ناجي ربي وبكفر عن ذنوبي.
1: انت بعد بيني بما فاتك بي يا عم.
3: يا لطيف تاري صحيح الدم بيقلب.

0: قال دي كيف؟ ما هو كان رح يقلب أقل من ماي لو ما ضمير اللي تكلف باقتراف الجريمة.
1: يا رب تنجينا. إيه معك حق.
0: الطمع يا ملحم الطمع هو أحد أسباب مشاكل الحياة.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتم برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد. من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل. ولو بتعرفوا بوقتها شو صار، اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدها صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صار لنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي. ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي. بلغة الإشارة أمي بتفهم، مش متل أمات رفقاتي. ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمرة، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلو متر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد، تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

0: هنا راديو كوكبة.
1: صرت بعمر بي ويا حسرة علي بعد الأمل فيه.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-0440-000.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة، وفي الحر اعتدال، وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرب ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهالدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلمه بالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فيدي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: ومعك الحب بطهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم أطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لاقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مركاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبن وشفي مرضاهن عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وأنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئا للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح من جرح ربي العنبر اللي بيفوح وجرمي أنا سافك قدس دمك.
1: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود وانت الركن والأساس بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
0: الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
4: يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: سر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جملة الأرض اتصدعت لبيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
5: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعت توصية ابنك يسوع: أنت أمنا، نحن أولادك. طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكتر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: هنا راديو كوكبة.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتى اتأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتى اتأخر، اتأخر ع بيروت.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعدها نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمرها من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوا له عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقسمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

هي قطعت سما عالارض التاني ما إلا شطحات أحلام للحلا لوحات الله راسمة للخشب.

بني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لولا عرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين. وما اتنين يا سيفين بعدهم عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجون اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير، تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس. واكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان، قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس. واكتب لي يا حمين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي وعربش عخد الشمس واكتب لي.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: هذا بالذات لك أشبك.
1: هاي أشبكي وربارة أبتشعي قدامك فرفطيني الزهرات.
0: لا تواخذيني ما شفتكش.
1: ماني من اللي كأنك أبتشعي مجامسي وماشي ولي مين رح يدفع لي حقان؟
0: الليلك لا توخزيناش.
1: ايه كان فيك تروحي من نراح سير حكنك بالحقلي ورا المعزي مالله شطيحة.
0: حيش تصرخي بقى خلصينا منك.
1: اين المنصرخ يما انتي لشادقتيلي باجوقك مثل تفاتي علب الكتب. طيري احسن ما فرطشلك بزر راسي.
0: نقبل اسكتي بقى.
1: ابسكت اسكتي انتي وري جربوعة ملدودة.
0: تسكتي يما بزدك بسنكة زبالة.
1: دمي زت عن شباك صدرك زت يا جورة المجرير يا مخ المبلوط يا حرامية الزهرات ولك يا دباني الزرقة انت وز.
0: هيدي مش رح تسكت قبل ما تكلها شي بدن.
2: انتبهي انتبهي في وراكي واحد عم يكتب كل كلمة بتقولوها.
1: ايه هنا مانيش منعمل شي منطالب بحقوقي دعوست لي الزهرات وانا بنت فقيرة مانيش منلاقشة هي الجد دفشتني هنكني.
3: شوفي شوفي شوفي ليش هالصريخ؟
2: ما بعرف كنت بارم ظهري عم بيقولوا بيعت الزهور سرقت المرة وجاي التحري وقفها.
1: ياي انا ما عملت الشي من يتهموني بالسرقة يا افندي وانا بنت ادمية.
3: روقي روقي بعدين مين محسبتيني؟
2: محسبتك التحري
1: ورحمة جدي وستي بردقانة انا بنت ادمية.
3: ايه طمني بالك مني بوليس.
0: ياي
1: وليش من تكتب كل اللي كنت منولو؟ فرجيني قداف دار وكعمي شو هيدا؟ هيدي ما كتيبش هيدي كرشوني ابتنقرش.
3: انا بعرف بقريها. انا المنصرخ يما انتي لشادقتيلي بيجوقك مثل تفاتي علب الكتب. تفاتي يعني ضفاضع.
0: ايه ايه ايه ايه
1: ويدا كله لانه الزوكة مرمتتلي الزهرات.
3: يلا يلا يلا ارجعي عضايعتك عكفر ينوح هيك بترتاحي من الكل.
1: يا ربي داخلك ورقشي عارفك اني من كفر ينوح.
2: فرقنا بريحة طيبة يا استاذ ما تتدخل بهالقضية.
3: وانت من ريحان.
0: ايه وانا
3: انت من حورة.
0: مظبوط.
4: وانا يا استاذ
3: انت من زعتران.
0: ايه
1: وانا بنت ادمين كيفي.
3: فهمنا فهمنا طوشتينا وانت تصرخي اسكتي بقى.
1: ما دامكش منكش عسكري بدي صرخ وا وا وا لك اشي عارفك اني من كفر ينوح بدمتك بدمتك ولو
3: بسيطة من لفظك من لهجتك.
1: اشو
3: ايه انتو بتعرفوا اذا كان الشخص من الجبل او من المدينة حسب اللهجة. وانا بقدر الكن من اي ضيعة ومن اي شارع باي مدينة. هيدي شغلتي.
1: عصرتي مبهول بالمرة.
3: واللي لفظه غلط بقدر علمه اللفظ الصحيح لان اللفظ علم وما في واحد بيحكي مثل التاني. ما في واحد مثل التاني. ناس بتمشي على طول وفي ناس بتمشي خليفاني وناس بتحكي على الأصول وناس بتحكي على العمياني. ما في واحد مثل التاني. الكلمة الحياة والحياة لا فقر ولا مصريات. واللي بيعرف يحكي منيح وكلامه ولفظه صحيح بيقدر يعمل اشياء كتير. نايب حاكم يا وزير الا وهي صعب شوية. موظف بالجمهورية هالمنصب بده زلمة ما بيعرف يحكي كلمة ونحكي بيحكوا عنه. الحاصل شو بدنا منه؟ خلينا نحكي بالناس الكل ثقافة واحساس تحكي وتعرف شو بتقول. بهالدنيا كله معقول. واللي كانوا طفرانين وصاروا يحووا عمليين بمجرد حكي وجملة انفضحوا من أول كلمة. الزبال بيبقى زبال مهما طميته بالمال وانحطيته على العالي بتل الدنيا زبالي. وهالبنت، هالبنت اللي بدها فاعل طينظفها بالكامل ويجلي بجلدها يومين، بقدر علمها بشهرين. سيرة بين الستات، نجمة كل الصالونات، تحكي وتعرف شو بتقول، بهالدني كله معقول.
1: اتتدخلش بأموري، انا بنت ادمية.
3: هاللي بيقعي مثل البومي فتش له عشي خروبي بيتفيها. يلا من هون فر.
1: ابرحش، بدي ضلون مثلي مثل البقانة.
3: انت يا قشرة البصلة، انت ما بحقلك تكوني بأي مكان، انت عار على البشرية. قال لبقاني، قال تصوروا، تصوروا انه لبقاني يعني الباقيين. شايف هالمخلوقة يا استاذ، اذا استلمتها وعلمتها بقدر بظرف 6 شهور اعملها ليدي، تستقبل السفرة والوزراء وتتوظف إذا بدها بأرقى وأحسن المحلات.
1: اتوظف بالمحلات؟ قلتلك مبهول حرام الشوم.
3: نعم نعم، بظرف 6 شهور بغير لها شكلها ولفظها ولغتها. بتصدقني؟
4: ممكن، ممكن كتير، لأني أنا كمان خبير باللغات، إنما اللغات القديمة.
3: يعني لازم تكون بتعرف الدكتور جوهر صاحب كتاب علم السنسكريتي.
4: أنا الدكتور جوهر؟
3: لا
4: مبلا، عفوا استاذ، بس لمين إلي الشرف؟
3: داعيك أنري أديب صاحب كتاب الأبجدية العالمية.
4: مش معقول، جاي من الهند أشوفك يا استاذ أنري.
3: أنا كنت رايح على الهند أتعرف عليك.
4: شو هالصدفة السعيدة.
3: شو رأيك، شو رأيك لو بتشرفني على البيت؟ بتكون هيك فرصة مناسبة لنتحدث سوا.
4: بكل سرور.
3: تفضل تفضل.
1: ييه، ولو ولو كخيلي، ولو اشتري لك مني بيت زهور. بطلت جاعر.
3: انت اختفي من وجهي، يلا على الخروبة.
1: خدن كلن بلاش، تتعرف اني انا احسن منك.
3: برافو برافو برافو. يلا عكفر يا نوح. فر.
1: عطاني ريلا دهب، معي ريلا دهب، اشي تقيلة وبتلمع. شيل ايدك. لاكي لاكي، بهرقتني، تقبريني اشيك بتضوي. خلاص لاك لاك، بلشو يدبوك لكيشن، حرام الشوم قربصوا من البرد. وينك مين برداني؟ رح تتلج الدني. اش بدي اعمل فيكي وكده باقي؟ لا رح تغنيني ولا رح تعمري لي بيت. البيت، هيا بيت، يا ريت عندي اوضه ودار.

0: ما قري لدهب
1: واش بدي يعمل فيها؟ هالي بيشوفها باي بيقشطني اياها طيصرفها على صاحبته ام نياب. لازم خبيها تحت تاسع ارض. وبعدين
2: طقس عاطل والبرد قاسي، عم بيقولوا رح تتلج الليلة.
1: بعرف بعرف رح موت من البرد. ابو الطقس عابو البرد عابو التلج عابو الجوع، بهدلت كفاية.
2: ليش ما بترجعي على البيت؟
1: بيت؟ اي بيت؟ اوضة تحت الدارج بتدليف، هيدا بيت هيدا؟ ولك يلعن ابو هاللقمة ربحة شمر.
2: اسمعي مني، رجعي على ضيعتك، عكفر يا نوح مش
1: هيك؟ عكفر يا نوح، عظيم عظيم، لان هونيك باكل عن الغايب ما هكش.
2: الله يساعدك. يلا تاخرت، بتكون مرتي ناطرتني. بخاطرك.
1: الله معك. لك اتنسيش هيدي. الله معك.
2: بخاطرك.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: هو مرته ناطرته، وين البسيني ناطرتني مسكيني، هيك مين ميت من الجوع وصايرة قد الحاسكة المعترة. اش بدي اعمل تعتير؟ والقش اينا قشرة بصل؟
4: شايف هالمخلوقة يا استاذ؟ اذا استلمت وعلمتها خليها بظرف 6 شهور تستقبل الوزراء او تتوظف بارقى المحلات. تتوظف بارقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات. أرقى المحلات.
1: ولك كيف ما فكرت فيها هيدي أنا؟
4: كل واحد راح بطريقه وانقطعت اخبار بياعة الزهور. بعد ما الاستاذ أوري أديب التقى بالدكتور جوهر، كانت مناسبة له تيعزمه يسكن عنده بالبيت.

0: يا أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا وشرفتوا الدار بوجودكم. إن شاء الله بكرة وبعد بكرة ودايما نشوفكم معنا. وبهالمناسبة السعيدة فرحتنا اليوم زادت بوصول الماما من السفر. رح توصل بين دقيقة والتانية. وهلأ مثل ما بتعرفوا عزيمتنا على شرف عالم كبير مشهور كتير، صديق خيي آني وصديق كل المحبين، دكتور جوهر.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا، هيدا لطف منكن ولطف زايد منك يا ست ليلى. أنا بكبر بضيافتكن الكريمة وبعتز بوجودي بين مجموعة زوات وقمار بينعشوا القلب بجمالهم بأناقتهم وبمستواهم الرفيع.
0: تسلم دكتور جوهر. وهلأ إذا بتسمحوا تفضلوا على الجاردان ديفير بوغ أن درينك
1: فولونتيير.

0: ها جوهر،
1: صار وقت نشتغل على دراستنا.
2: ما بدنا ناخد امتي درينك قبل؟
1: بعدين بعدين. كل 3 اشهر بهالبيت عنا عزيمة، يعني 4 بالسنة، 2 من اعداد اختي ليلى و2 من اعداد الماما. اذا غبت عن شي عزيمة بتزعل اختي، واذا حضرت بتزعل الماما.
2: وعادة كيف تتصرف؟
1: بحضر نص العزيمة، يعني اجر بالجاردان ديفير واجر هون.
0: تفضل تفضل.
2: شكرا.
0: تفضل.
2: عرفتني على اختك ليلى، بس بعد ما حصل لي الشرف اتعرف على مدام اديب.
1: مثل ما بتعرف مدام اديب بتوصل اليوم من السفر، وقبل ما تشقلي بالبيت فوقاني تحتاني، عبالي اعرف شو رايك بنتيجه دراساتي.
2: الحقيقه استغربت كتير كيف فيك تفرق بين كل هاللهجات والالفاظ، في قسم كبير بيشبه بعضه لدرجة إني حسبتهم نفس اللهجة.
1: هلأ بالأول صعب تعرفهم من بعضهم، بس إذا سمعتهم باستمرار بتلاقي الفرق واضح.
3: أها. يعني حسبتك هربت من العزيمة مثل العادة. قريب يبغض الحفلات والضجة. باردون، ما نكون زعجناكم كتير.
1: لا أبدا أبدا أبدا، الجو لطيف جدا، بس أنا كنت بفضي.
3: بعرف الدرس والتجارب اللغوية وتهذيب الألفاظ، بس الواحد لازم يغير شوية جو من وقت لوقت، مش هيك دكتور؟
2: ايه من جهتي أنا من رأيك، كتر العمل بيضيق الخلق.
1: حتما حتما حتما. عفوقة، وين الماما؟
3: ناطرينا.
4: باردو مسيو دام.
3: ايه جولي شو في؟
4: وصلت مدام أديب.
3: وصلت الماما.
1: وصلت الماما. رحنا.
5: أوري، مرسي جولي، ليلى مون أمور. ما فيكم تتصوروا قديش أنا مشتاقة عليكم، كنت كل يوم أقول لازم أرجع لازم أرجع ويجد علي الشي. شيري جبت لك معي كل الوصيتين عليهم، طلوا الشنطة كي سكرناها ضلينا سيعا نشد نشد نشد نشد تب الآخر نزبرنا نقعد عليها. لما سكرناها شفنا إنه كم كبوت بعده مبين. ييه الكبوت، هلا بتشوفي ملا كبوت بياخد العقل، علي فرو على الأب وعلى الكمام فيزون لونه أسود. رجعنا فتحنا الشنطة، ضبينا الكم، طلعنا عليها سكرناها، ساعدني جارسون الأوتيل. يي زاري مين شفت بالأوتيل؟ هيدا تقيل ديمتري اللي مسمى حاله ميمو. يا لطيف شو بيلبق له السفر قرب صوبي، فكره متحديث معي، عملت حالي ماني شايفته، ظهرت من قطعه اخذت تاكسي ورحت. يي لوين رحت؟ صحيح لوين رحت؟ ما عرفتوني على المسيو.
1: ماما الدكتور جوهر، الكاتب والعالم المعروف.
5: اتشرفنا بالدكتور ترلالا. ليلى شيري عرفت الدكتور عطانت ليندا. أوري ولعو نسيت الوجبات. أوري حبيبي أبروبو، انت جاي يا مرايح؟
4: وصل من نص ساعة
1: ولسوء حظي بعد السهرة بأولها.
5: ضيوف مزافيتي مزا باذنك دكتور صايغ.
3: دكتور جوهر مامي. دكتور جوهر.
5: عفوا دكتور، هالسفره ضيعتني بالمره. تي فيا شيري، شتي امني دي بتيت روب دي اكسسوار دي شابو دي كوليه دي براسلي.
1: هلا صار فينا نكمل حديثنا. وين كنا صرنا؟
2: بالمستشفى. كنا عم نحكي عن فرق الألفاظ.
1: مزبوط مزبوط. تصور دكتور انه في ضياع بتستبدل السين بالشين والعكس بالعكس، يعني مثلا بيقولوا السمش سرقت بدل الشمس شرقت، وفي ناس الألف مش موجودة عندهم بالأبجدية بيستبدلوها بالقاف، يعني مثلا ابن المختار اسمه قنطون واثنين زائد اثنين بيعملوا
2: قربة.
1: وأستاذ الفرنساوي بالمدرسة بيعلمهم تصريف فعل قليه، يعني قليه فوزوري
2: قنطون.
4: أستاذ أنغي ما تواخذوني قطعتكم.
1: نعم جولي تفضلي، شو بتريدي؟
4: في بنت بدها تشوفك ضروري.
1: بنت؟ شو بدها؟ كيف شكلها؟
4: ما بعرف شو بدها، بس شكلها غريب عجيب وفي الكير أكتر من اللزوم.
1: ولهجتها كيف لهجتها؟
4: مما فهمت منها شي.
1: اها خليها تفوت، ان شاء الله تعرفنا على شي لهجه جديده.
2: بس ما تكونش شحاده.
1: لا.
4: تفضلي تفضلي هيدي البنت. تفضلي الاستاذ انري ناطريك.
6: يا بهي يا بهي يا بهي. اما بيت يعني بش بدو طني ورني. سعيدة يا استاذ.
1: هيدي انت عندي كل المعلومات عن لهجة كفر يا نوح ومني مستعد ضيع وقتي. ماني عايزك يا بنت. تفضلي
6: اول دخولو شمعة طولو. اشبكو كخيل محتاج. بعدك بتعرفش لهجيت لون.
7: انتيلو اني جيت بالانطوبيل سكارسا.
6: سكارسو سكارسا معناتها بالتاكسي ورا الوحدة ومن دون ركاب.
3: ايه وشو همو اذا جيتي بالتاكسي يما ماشي؟ سي با بوسيبل.
6: ايه عمالك علي شوي سفقني الهوا. ايه البصبوسي يا ستار اشنا مزنطرين بالبيت. لا جاي زياراش ولا جاي مد حديث. جاي يتعلم ويدفع ومصاري الضيعة والمديني لها نفس القيمة. ما هكش.
1: لا لا لا لا مش معقول مش معقول. شو بتريدوني جاوب؟ شو بتريدوني قول؟
6: لو كنت خواجة من صحيح كنت تلي تفضلي قعدي خدي لك شي فنجان قهوة شي كبيت شراب شي معكروني ولنو.
2: شو بتريدي يا بنتي من الاستاذ أنري؟
3: وروجي لأنه الاستاذ مشغول وعنا ناس.
6: بدي اتعلم القش.
3: بدك تتعلمي شو؟
6: وري بدي اتعلم احكي.
1: بدك تتعلمي تحكي ها؟ وبدك ياني انا علمي.
2: انت عارفة يا بنتي انه الاستاذ مشغول كتير؟
6: مشغول بتبهدل وتحقير الناس.
2: عيب عيب. هيك بتقولي عن استاذ الابجدية العالمية؟
6: وسكين استاذ الابجدية العلمية ومن يبهدلني عيب علام عليش.
1: انا بعد مش شايف هيك وقاحة. ليكي رح اعطيكي 5 ثواني. يا بتفلي من هون.
6: هقا.
1: يا بكبك من الشباك.
6: هقا.

0: bacalhau.
1: Sure.
0: هاكاليوم قلت انك فيك تعلمني صير ست اباش بدي دور بالطرقات واكل تدفيش ومثبت بدي توظف بمحل زهور ويصيروا يعيطولي مطموزين.
2: ايه يا لطيف، شو رح يستفتح صاحب هالمحل؟
0: صحون
1: قلتيلي بدك ياني علمك ها؟ وقديني ويتدفعيلي؟
0: ولمن شم ريحة المصاري.
2: صار لازم نشحطها.
0: اش بك متورع علي هاي كوري بنت؟
1: سكتي
0: ابس كاتش.
3: يا بنتي مش هيك بيحكم على البروفيسور أنري؟
0: ايش البلفوسير ايدا؟
3: بروفيسور
0: بلفوسير ونص.
1: عادي هونيك لشوف. عادي
3: تفضلي مادموزيل تفضلي.
0: عش من تقول؟
3: تفضلي قعدي مادموزيل تفضلي.
1: شو اسمك؟
0: ليزا باربور بنت خليل بوساقة باربور من كفر ينو.
1: والنعم والنعم تشرفنا.
3: بعد ما قلتي لنا مادموزيل ليزا قديش فيك تدفع إلى الأستاذ؟
0: شوف في ست صديقتي من تتعلم الأنكليزي ومعلمة أنكليزي من صحيح تدفع 5 ريالات بالساعة. ماني مستعد شدفع أكتر تتعلم لغتي أنا. ما هكش
2: هكش 5 ليرات. شو جنيتي؟
4: أري ليلا
1: اجت الماما. خبوا وراي وراي وراي
4: خبوا. لا لا وزت انسي بورتابل. أري حبيبي ليلا الشيري. تركيني لوحدي مع ضيوف وبعدني واصلة من السفر تعبانة. وفي كم تقيل ما قلت زيدتهم ابدا. يا لطيف يا لطيف هاللين ده شو نصحاني صايره قد الايبوبوتام. حدا منكم قال لي شي؟ شو صايره مثل جندارك عم بسمع اصوات؟ يلا مامي يلا الحقوني بسرعة يلا. بإذنك دكتور عنبر.
3: جوهر مدام. جوهر.
4: دكتور جوهر. شو قلنا؟ دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر دكتور جوهر.
1: قلتيلي 5 ليرات ها؟
0: ايه.
1: عظيم عظيم عظيم. تصور يا دكتور انه ال5 ليرات بالنسبة لأرباح هيدي البنت بتوازي 20,000 ليرة بالنسبة للمليونير.
3: 20,000 ليرة؟
2: أري جاي على باله يمزح اليوم.
1: لا أبدا أبدا ما في مجال للمزح أبدا. هيدي البنت عم تدفع لي نص أرباحها. إذا افترضنا إنه المليونير بيطلع باليوم الواحد 40,000 ليرة نصه بيعمل 20,000 ليرة هيدا شيء رائع ونبيل جدا. هيدا أغلى عرض إجاني بحياتي.
0: 20,000 ريلة حيش تخفي وكزلمي انا بدي بيض 20,000 ريلة هيتك خالص بالمرة.
1: اسكتي احسن ما زدتك من الشباك.
0: بيحكي مثل كأنه بي.
1: اذا قررت علمك رح اعمل اضرب من بي. خدي
0: اشي يايدي
1: اشي يايدي
0: ايه
1: يايدي ما حرمي لا تمسحي فيها. دموعك
0: ايه
1: وما تنسي انه هايدي ما حرمي وهيدا كمك. واوعى تجربي تخلطي بيناتهم اذا كنت بدك تصيري مادموزيل بمحل زهور.
0: ايه خد.
2: بعدني مصرة رح يفلس تاني يوم صاحب هالمحل مسكين.
0: هيدي صار بدها حالش ومالش.
1: ارجعي عدي محلك. جوهر، قررت علم ليزا واعملها ست
3: وتصيرها نجمة الصالونات. ليك اذا قررت تعلمها وتغيرها بظرف ست اشهر، ست اشهر انا مستعد شارتك على كل مصاريف هالتجربة، وباكد لك انك رح تفشل.
1: وانا قبلت الشرط.
2: قاري شو بدك بهالمغامرة؟
1: كل الحياة مغامرة. بكرة بتشوفي كيف رح أعمل من هالشبه بني آدم. ليدي
0: أش مني جاء جاء
3: بدو يصيرك أميرة.
1: نعم نعم، أميرة المجتمع. ليلى خديها وخليهم يصمتوها منيح.
0: يصمتوني؟ أش محسبني شي غمي تا يصمتوني؟
2: ما تخافي خيب يقصد اخديك على الحمام.
0: لا لا لا لا لا لا حمم شو لا شي، غسل داي وشي قبل ما جيت.
1: وما تنسي تشلحيها تيابة وتحرقيون ولبسيها أجمل وأغلى فساتين وكل ما يلزم.
0: تشلعني تيابي؟ مينك معذبني؟ أنا بنت أدمية.
3: ما تخافي ما تخافي مادموزيل ليزا، الأستاذ بده مصلحتي. عملي مثل ما بيقلك وبعد ست شهور بتصيري ليدي ان شاء الله.
0: لا ليدي شو لا شي، بدي صير ست وبس. يقلع له وللعلم هيك كل ما واحد بده يعلم وحده بيشلحها.
4: قري للا
1: اجيت ماما. ادي محلك ادي محلك، خبوها وراي وراي
4: خبوها انسي بورتاب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تخنتوها كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير. قطيشي يا شيري، شو بكون بعدكم واقفين مثل الصنام؟
5: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: بكون شي سبب بلاتات؟
2: لا لا ابدا، عم نتحدث.
4: ما كل الناس ناطرين يتحدثوا مع الدكتور جودات.
1: جوهر يا ماما جوهر.
4: إذا ما جيتوا أنا طالع على قوتي. طالع على قوتي شيري عصفورية وفلتين.
1: ولك شو عملتي؟ شو عملتي؟ قلتي لي بدك تصيري ست، ها؟ أنا رح أعملك أحسن ست.
0: ست وحاملي شمسية لهكاشكي.
1: وبيصيروا يتقاتلوا عليك بالعزايم والحفلات. يا ليزا رح تتحقق كل أحلامك.
0: أبي أحلمش، اللي بيحلم بكذب على حاله.
1: بتصيري تروحي وتجي وتشمي الهوى بأفخم وأجمل العربيات وتسافري من بلد لبلد.
0: أنا؟ أنا سافر ورا البحر؟
1: ورا البحر؟ ورا السبع بحور؟
0: أنا روح لوني؟ قاري قاري قاري.
1: إيه؟
2: إيه عيب، الماما والضيوف ناطرين.
1: آه مزبوط مزبوط. ليزا رح نتركك خمس دقايق، اوعى تنهزي من هونها. دكتور جوهر تفضل نواجه الضيوف. اوعى تنهزي.
0: ورا البحر بعيد، اش فيها كراح؟

0: الله ليزا، الحمام ناطري.
1: يعني ضروري؟
0: كيف بدك تلبسي تياب جديد إذا ما بدك تتحممي؟
1: إذا أولي البيت قررتوا تشتروا لي تياب، أتنسوش الشمسية وليها كاشكيش؟
0: إيه مش رح ننسى. جولي، خديا وفركيا منيح.
2: بصابون عادي؟ ولا بالصيفة؟
0: تتوى جولي،
1: أبديش روح، هشت انتي، أبديش روح معك، يا عمي أبديش اتحمم، يا عمي اتركيني يا متوحشي، اتركيني، أبديش اتحمم، يا عمي أبديش، يا الله.
3: سيتي نادميسيبل، قليلي يا دكتور فاصل أنري، دفش الجرسون، نكب المشروب على فستان ليندا. تعرف ليش؟ لأن الفستان ما عجبه. مسكينة ليندا، مرة كبيرة عمرها 75 سنة، لا شو عم بقول، فوق 80. بعدين فتشت عليه ما لقيته، بتعرف لوين راح؟
4: نزل على السوق ليشتري تياب، بدي اقول غرضين قبل ما يسكروا المحلات.
3: غريب هالصبي، غريب غريب غريب. يي لمين هالجزدين؟
4: هيدا؟
3: ايه؟
4: إلا لا إلي
3: إلك؟
4: لا إلا لا لا إلي إلي، هيدا جزديني.
3: نو ne me dis pas. ما تقول لي انك من هودي اللي بيحملوا هيك جزدي.
4: لا لا لا لا لا لا، ولو ولو مدام اديب ما تغلطي، هيدا سوفينير من الهند، بارت بونير، كنت عم فرجي لأنري.
3: فرجيته لأنري
4: الجزدين.
3: طمنتني. تنرجع لأنري وفصول أنري حاصله، ما راح يحط عقله براسه غير ما يتجوز. دكتور يعني كيف بدي اقول لك، غريب شوي هالجزدين. يا لطيف شو بشع. دكتور شو قولك اذا دبرني له عروس خرجوا؟ بس مين؟
4: عروس قلتي لي. بده اولا ست تكون بمستوى علمه، ثانيا تهتم بعمله، ثالثا تعرف تراعي له شعوره، واخيرا تكون حلوه وادميه وناعمه.
3: rien que ça. اي بهالصفات ما في الا سانت تيريز. ويمكن لفظه ما يعجبه.
4: مش احسن ينقي هو على ذوق الست اللي بتناسبه، وهيدا اذا فينا نقنعه يتجوز.
3: دكتور الماز.
4: الماز يا ريت، بس جوهر. جوهر.
3: بيان سير بيان سير. لا هالسفره ضيعتني بالمره. دكتور ما في غيرك انت في يقنعه، شو قولك اذا دسيت له نبته شوي؟ ايه دكتور هاوشار.
4: جوهر جوهر يا مدام اديب، بوعدك اني رح حاول بس ما بضمن لك النتيجه.
3: ميرسي جابريسي بوكو. باذنك دكتور. بيان سير. A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame.
3: A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame.
3: A tout à l'heure, docteur.
4: A tout à l'heure, madame Adib.
5: Ah, Jawhar, mbayan wahdak. Ahsan, ahsan. Ma fi azaj w askhaf min al'azayim. Wain mama?
4: Ma adyouf. بعلمك انت رايح تشتري تياب لليزا؟
5: لسوء حظي المحلات سكروا، بس اختي ليلى رح تعطيها تياب من عندها، ما في منا اختي ليلى.
4: كتير منيحة.
0: ما تواخذوني قطعتكم، أري بفتكر ابتدت المشاكل. في برا زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون.
5: زبال اسمه خليل بربور وعم بيقول انه بنته هون؟
0: نعم.
2: ايه ومش كتير نظيف.
4: هيدا الشي اللي ما كنا منتظرينه.
5: إذا لحق وقل الأدب رح حمله بنته وكفشله هو وياها.
0: بترجيك أوري، في عنا ناس. جولي قولي له يفوت، تروح شوف الضيوف،
4: يمكن تكون نوايا طيبة.
5: لا لا لا لا، أنا لازم انهي هالموضوع من البداية. أنا شو قال لي بالي اتدخل بهالقصة؟
4: طول بالك عليه شوي بالأول، بعدين حسب تصرفاته تصرف.
2: تفضل سيد بخبوخ.
6: أستاذ هنري أديب.
5: أنا
6: سيدنا الكريم.
5: فضل
6: كيفك؟ كيف احوالك؟
5: تفضل.
6: كيف العائلة؟
5: تفضل.
6: كيف الأولاد؟
5: بكفي بكفي تفضل.
6: ايه افضلت افضلت. اولا مسيك عم بالخير، ثانيا جايك بقضية مهمة.
5: نعم تفضل، شو بتريد؟
6: ايش بريد؟ ايش بريد؟ بريد بنتي، هذا اللي بريده.
5: ايه هيدي بنتك وهيدا حقك، تفضل خدها حالا وسريعا.
6: اشو هيد؟
5: حالا وسريعا يعني هلأ بهاللحظة.
6: روق روق وقراجوتي، منش من نطلب شيش، قلت لك بس بدي بنتي.
5: بنتك اجت لهون منا لوحدها.
6: ايه
5: وبكل وقحتها طلبت مني علمها. ايه؟ دكتور جوهر واختي بيشهدوها. بقى ما في ضرورة تكمل الشانتاج والمزايدات.
6: ايه ليش من تسلمني كأستاذ؟
5: البوليس هو اللي رح يستلمك.
6: ايه
5: هيدي طبيقة عاملي.

0: هنا راديو كوكبة.
1: راح اقول لك وبحب اقول لك وكنت ناطر تقول لك. ايه وبعدين
2: ماشي قالوا لي البنت هاون بقى تركت شغلي وجبت اللحوية جوجي وعيدي كل القصة.
1: ما زال جاي تاخدها، ليه جبت لها اغراضها؟
2: انا قلت بدي اخدها، قلت بدي بنتي.
1: بنتك جوا ورح حملك اياها ورح تاخدها وبسرعة كمان.
2: ايه يرحم موتك يا استاذ، اسمعني بكلمتين ولا ناس لقوادي مثلي ومثلك فيهم يحكوا مع بعضا ويتفقوا، صحيح؟
1: طيب طيب تفضل تفضل.
2: يسلموا. تركي ها؟ مش حقلبك؟
1: تفضل عود.
2: لقينا فاكر. ايه نقع. يلا يا ده. وهاي قعدنا. يعني كيف بدي اقول لك يا استاذ، من دخلتي لون حبايتك. ايه والله حبايتك، وراح اكون كثير صريح معك. اذا بدك البنت انا منيش عنيد، فينا نتفاهم، منيش من نطلب الا حقوقي الابوي. والفقير ايش بيطلب؟ الفقير عايز وتيابه مرقعين، بيرقعوا من مايل بينشلعوا من مايل، ونرقع كل الخوزي بيضل يقولوا عنه تيابه مرقعين. الف ليره، الف ليره، أشيمة الألف ليرة عندك وأشيمة ليزا عندي.
3: بس لازم تعرف يا سيد بربور أنه نوايا الأستاذ أنري نبيلة.
2: إيه لو عندي شك يا صاحبي بأدمية هنري أفندي كنت طلبت 10,000.
3: ولو ما عندك ضمير.
2: ولك أشو الضمير وكراجوتي؟ ليزا من تستفيد؟ أشع لا إذا استفدتلي بإرشاي بنفليش.
1: بدك بدل عن ليزا 1,000 ليرة؟
3: عم بتبيع بنتك؟
1: ولو
3: ولو
1: ولو
3: ولو
1: ولو
2: برادون برادون ميسيه ميدان اللي عايشني هنا، ايش محلي من العراب بالدنيا؟ ظلمي فقير وناطر مساعدي، مش هيك؟ من وين ومن مين وكيف؟ ما زال الأخلاقية البرجوازية بتضل مدحوشة بظهري. وإن كان في قبض شي مطرح ومديت إيدي بيقولوا لي أبستحقش، ولايش أبستحقش؟ ها؟ أنا حاجتي أكتر وأكبر من حاجة الأرملة اللي بتقبض 5 تعويضات عن موت نفس الزوج. مع العلم يا أستاذ إنه قابليتي أحسن من قابليتها. أنا بشتغل وهي بتعمل زيارات الشر شوحة، وانا مثله بدي اعيش بدي اكل بدي اشرب، ولما اكون حزين وقلبي مليان سوايدة بحب تسلى واسمع غنيني وموسيقى وارقص. ايه ارقص يا للا يا للا يا للا يا للا. وودي بيكلفوني قد ما بيكلفوها، صحيح ام لا؟ ولو يا صاحبي اشيل اخلاقي البرجوازية اللي ها سبب تما يعطوني شيء. لا انا مانيش من ادعي يكون من المستحقين، مانيش من المستحقين وابدي كانش من المستحقين. وبعدك من تسالني ليش من اخد 1,000 ورقة؟ اشيل 1,000 ورقة، انا من اخد 1,000 ورقة وانت من تاخد البنت اللي ربيتها طعميتها وعلمتها بدمتك يا دكتور. 1,000 ورقة كتير.
1: شايف يا جوهر، إذا استلمت لهالزلمة وعلمته بعمل منه أحسن واعظ يا أحسن وزير بهالبلاد.
2: إيه ربك تعمل مني؟ إيش بدك تعمل مني؟ وعمر لا يا سندي كتر الله خيرك، أنا سمعت كل هودي اللي بيوعظوا وبياكلوا هوا والوزراء اللي بلدتوا حاكي نظري المتواضع فضل ضل زبال ولا سير مثلاً.
1: لا تعرف يا جوهر أنا لازم أدفع له حالاً.
2: عشتم
3: لشو؟ لا يصرفهم كيف ما كان.
2: لا يا صاحبي أتغلط، ما راح أصمدن، بس بأكد لك من اليوم الاثنين جي أبي بيش معي لأرج بس أي

0: بكون مبسط انا ورفيقتي، وبكون ربي هتغيري، وبكون تركت لك مجال تفكر انه مصرياتك ما راحوا ضيعه.
1: عظيم عظيم عظيم. ليك
0: ايه،
1: راح اقدم لك عرض كتير مهم.
0: ايه
1: شو رايك لو بعطيك بدل الالف 4000؟ منيح هيك؟
0: سقة ايه تسقى. 4000 كتار كتير، ابعدش لي قلب اصرفن، بصير بخيل ومتحفز وبتطير السعيدة مني. اعطيني مطلوبي لا اكتر ولا اقل.
2: يا سيد بربور
0: إيه؟
2: ليش ما بتتجوز صديقتك؟
0: ولك يا حشيشة قلبي، طول ما بعدنا مش مجوزين مجبور اقدم له هدايا واشتري له تياب وزوزه وشمم الهوى. ايه لذة الحياة بالعطاء. نتجوزت العوض بسلامتك، نفقد لذتنا وسعادتنا. ما هكش
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: استاذ هانري، بنصحك تتجوز ليزا طالما بعدها صغيرة وما عنديش خبرة بالحياة. ان ما تجوزتش اليوم راح تندم بكرة، وان جوزتها هي اللي راح تنجح. احسن احسن، انت رجال وهي مرة، والمرة اش ما عملت ابتعرفش تكون سعيدة. منمي
1: مش معقول يا جوهر، مش معقول. اذا سمعنا له لهالزلمة اكتر من اللازم مش راح يبقى عنا ولا عقيدة. قلت لي 1000 ليرة
0: فقط. لايك اذا مش متوفرين او لا سمح الله مقطوع من المصاري، ما بدناش نعذبك او نزركك. بل يا زلمي هيتا ولو ابتحملش كلمة الياقة. يلا ممنونك وكتر خير.
1: ليك
0: ايه
1: اكيد ما بدك اكتر
0: يعني هالمرة، لا بلكي مرت جينا الله راح كتر الله خير. اتوخزنيش يا ست.
4: وهو هاش بيك اباش تعرف بنتك ابي.
0: وحق الله هيدي ليزا.
1: مين؟
2: مش معقول.
5: ايه مثل ما شايفين ليزا.
6: ايه ولا شادق نيعك مثل الحبش
0: يا بنت الكلب. ليك ليك ليك قدي صارت حلوة من بعد التنظيف. بدمتك يا دكتور، ما بيضت ليش وجهي.
1: نحن اللي بيضنا لوجهه.
0: ايه
6: افي اهينش من الغسيل.
4: حنفية ماي بردي، حنفية ماي سخنة،
6: وحنفية بيتنا وفير. والمناشف المناشف اسمك ونعمين مثل فرو الخروف. هلا صرت افهم ليش الستات بيضلن نضاف، تاري الغسيل عندن مثل شم الهوى. اخ لو بيعرفوا نحنا كيف منتغسل.
0: لكن ديش نتغل مجلبيين وعدات بتعبسين،
6: وخاصة بالشتي.
0: خلاص ادي بوزك خلاص
6: تعتير.
7: ايه بس عذبتنا شوي وطرطشت الدنيا. ما كان بدها تصلح تيابها.
6: انا بنت زلات شدام حد عيب الشوم، انا بنت ادميه.
1: رجعنا ليكي، اذا بعد بتقولي انك بنت ادميه رح خلي بيك ياخدك معه.
4: بروحش معه، انت بتعرفش بيك كل همه ينصب عليك بكام قرش ويروح يفع ساكره.
0: واش بدي حطن بسانيد الكنيسه؟ ايش من تعملي وري؟ ايش من تعملي؟ لايكي اذا بتعدي يلا نهنيك من القتل. عم بتمدي لسانك علي بعد هيك هانري، بعد هيك بعدك بتعرفش مربيه هانري، بعد من وين
1: يا سيد يا سيد يا سيد بربور. بعد عندك شي نصايح لليزا قبل ما تروح من هالمستوى الرفيع؟
0: لا استويت كفايه خلص خاطره، بسحب لك ايه من مطرحه. بعد ناقص عم تمدي لسانها على بايا. ولكن يا باش
6: اسد والجئجئ شغلته مشغلته يحكي ساعات لغاية ما يبزز الناس مصاري، بس عش بعمل قلبه طيب.
2: طاري لله
1: اجت ماما ليلى جولي خذوها بسرعه
4: يا ها ها عمال كان علي شوي حتى اخذ الدزدان قبل ما حدا يمعط لي منه شي شايفته مش مصدقه
1: ونحن كمان
4: لك روح انت عشبكي يا متوحش عمالك علي شوي ولك عمالك
1: شكلنا يا جوهر رح نتعذب معك كتير
2: الله يسعدنا
8: اوه مدري شو في بهالبيت ساعة ليلى بتختفي ساعة اوري يي شو بكم بعدكم واقفين مثل جاسبار وبلتزار
9: مين
8: المجوس
9: اه
8: دكتور نوبر
2: رجعنا جوهر مدام والله جوهر
8: بسيطة دكتور ما مثل بعدها دكتور أكيد أنت باقي معنا لبكرة مش هيك أنا بحب شوفك وأتحدث أنا وياك أن تيت تيت قبل سفري
1: آه لي مسافرة ماما ما اليوم رجعت من السفر
8: رجعت شوفكن قبل السفرة الطويلة هالمرة رح روح زور أختي بالنيويورك سيتي
1: وأيمتى مسافرة من غير شر
8: بكرة بعد الظهر الساعة 6 ايه مزافيتي الضيوف
1: ماما ما في ضرورة تتعذبي تشوفي الضيوف لأنه الضيوف جايين لعندك لهون
8: كيستي راكونت اوري كيف هن جايين لعندي ما هن ديجا عندي
2: نو مدام أديب قصده جايين لهون على السالون
1: ويبدو أنه الدكتور جوهر محضر لنا مفاجأة
2: وي ان بتيت سيربريز بمناسبة عيد مادموزيل ليلى
10: فضلوا يا زويل

0: هيدي عاشر مرة، عاشر مرة بعد لك ياها وبدك ترجعي تسمعي لي، مفهوم؟ رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن وأنا دفعت الباقي. يا
1: رحنا على الدكانة.
0: لا يا ليزا، لا لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، لأنه إذا قلنا ع بينكسر الشعر.
1: بينكسير أشو لوحي إجازة ينكسير.
0: هلأ قولي مثل ما أنا عم قلك، رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي،
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي.
0: لا يا ليزا، لا لا، رحنا على الدكانة مش على الدكانة، على على على
1: على على على قونا على دوي وعلى
0: ليزا.
1: طيب منطرني لأقول تريه،
0: اعملي معروف بدون مزح لما بكون عم علمك. رح برجع بعدلك إياها ورح ترجعي تقوليها مثل ما أنا عم قولها بنفس اللفظ، مفهوم؟ بيقولوا نعم
1: نعم.
0: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي مليانة، خيي دفعلي نصن
1: لك
0: وأنا
1: هلق من كل عقلك. خيي بده يدفع نصان، ما طول عمري أنا اللي دفع ووياك لان الفجعين. وبعدين ايش محسب في بدكانتك فاري نوح؟ ها شوية دخين بلدي مسويس وبرنية لبن محمد وشوية ملح ومكنسي طز.
0: اعملي معروف، اعملي معروف بدون تعليق لما بكون عم علمك.
1: اتعيطش علي يما ببكي.
0: انا اللي رح ابكي، انا اللي رح ابكي. قولي قولي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا قرطل ملان.
0: شو قرطل؟
1: ايه بساع اكتر.
0: ولك عمي كيف قرطل
1: هيك؟
0: قلنا سلي سلي، منين جبتي لي القرطل؟
1: منين بدي جيبه؟ من البيت.
0: لك يا ليزا، يا ليزا، كلمة قرطل منا موجودة هون، قلنا جبنا سلي مليانة، سلي مش قرطل ملان، سلي.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلي ملانة.
0: ملانة يا جماعة، شو بعمل؟ شو بعمل؟ بضرب حالي؟ لك يا بنتي، يا بنتي ليه عم تعملي فيي هيك؟ قلنا جبنا سلي مليانة، مليانة، مليانة.
1: ايه مليانة، مليانة، مليانة، ما هكش.
0: هكش ونص. يلا من الأول.
1: رحنا على الدكانة بركي فواكي من لاقي، جبنا سلة مليانة.
0: برافو برافو برافو ليزا، هيك من الأول. يلا تنشوف كملي.
1: وخيي دفعلي نصاً.
0: لا لا لا، نزعتيها نزعتيها، نص مش نصاً، بالضم مش بالفتحة. يعني يعني لازم تراقبي حركة الشفاف. ها بالفتحة منفتح التم، ها
1: ها،
0: بالضم منضمه، هو
1: هو،
0: ها
1: ها
0: هو،
1: ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، بي بي بي بلاك امرأة، ها هو، ها هو.
0: ليزا
1: اشفي
0: اشفي، شوف الفرق، شوف الفرق، نصا ها
1: ها،
0: نص هو
1: هو،
0: نص نص، خيي دفع لي نص
1: نص نص، خيي دفع لي نص، مادام خيي رح يدفع نص فواكي رح ناكل.
0: يلا يلا يلا يلا، رجعي من الأول. يلا
1: طيب رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وين دفعت لبقانة؟
0: رجعنا على لبقانة. ولك يا جماعة، يا جماعة، أنا بدي أقتل حالي. بيقولوا لا
1: لا،
0: بس رح أقتل حالي.
1: إيه الله يرحمك.
0: لك يا عيني يا عيني يا روحي يا تقبريني، شو جاي تعمل كلمة لبقاني هون؟ بأي قاموس لقيتيها؟ لك ما في لبقاني، ما في ما في ما في ما في لبقاني، في الباقي. بعدين بعدين عملت ثلاث أغلاط بجملة واحدة. أولا أنا بدل أنا، ثانيا دفعت بدل دفعت، وتالتا لبقاني بدل الباقي. يلا
1: رحنا على الدكانة بركي فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وانا دفعت الباقي. ما هكش
0: هكش ومية هكش.
1: مينك محسبني؟ انا بنت سكية، صحيح ببيع زهور بس ماني حمارش. بعجبك يا استاذ؟ ولو بتخليني شقولة مرة تاني؟
0: ما بتخليني، ما بتخليني.
1: مين قال بتخليكش؟
0: ولك يا ليزا، يا ليزا انا عم صلح لك. بيقولوا ما بتخليني قولة مرة تانية.
1: اش علامة؟ هيدي غير شي، هيديك علم وهيدي حديث. انت بتقول ما بتخليني اولى، وانا بقول بتخليني شقولة، وسكان بقول بتخليني شقولة، وبتقول ما بتخليني اولى. ما كله قول بقول، ما هكس.
0: يا ليزا يا ليزا يا ليزا، انت جاي تتعلم الحكي المظبوط، ما هيك يعني؟ ها ها، انتبهتي شو قلت لك؟ قلت لك ما هيك، وما قلت لك ما هكش. يعني يعني لازم تعرفي تفرقي بين اللفظ الصحيح واللفظ المبتذل. وهلا إذا بتريدي ارجعي قولي مرة تانية ونسيلي كلمة مهاكش.
1: رحنا على الدكانة بركة فواكه منلاقي، جبنا سلة مليانة. خي دفع لي نصون، وأنا دفعت الباقي. ما هيك؟ سمعتني من لك، ما هيك؟
0: هيك هيك يا عيني، شو حلوة هالهيك، هيك ومية هيك. برافو برافو برافو برافو ليزا. هلأ هلأ صار لازم ابتدي علمك كيف تمشي.
1: امشي لا يا شفية، امشي ودخلك كيف جيت من البيت.
0: لا لا لا لا، مش هيك قصدي، قصدي كيف تمشي مثل أحسن ستات المجتمع. مثلا مثلا انت داخلة من هونيك، كيف بتفوتي وشو بتقولي؟ يلا يلا.
1: يقصف عماركم قصف، انتو هون لك مسكة بالخير. كيف حوالكن؟ كيف صحتكن؟ طمنوني على المحرسين والعائلة والقرايب. ايه كيفك يا خيل؟ لا تتعذبيش، خليك قاعدة. اقصف عمرك على المودان. ايه كيفك تقبريني؟ كيف امك وبيك وعمك وابن عمك؟ ايه لا لا لا، مكرب الله يشفي بسلامي، معتر كثير.
0: بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي بكفي. ولك يا بنتي يا بنتي، اولا مش هيك بفوتوا، ثانيا مش هيك بيحكوا. انتبهي علي شوي، انتبهي.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.
0: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الاستاذ أنطوان؟ مسيو فيليب، إذا مش غلطاني، شو هالمناسبة السعيدة؟
3: يلا
0: جمدي يلا.
3: سفيني؟
1: كيفك أعجيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ أهو مسيو فوليب.
3: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب. أولاً مدام مش مدام. ثانيا جوزيفين مش زوزفين. وثالثا سفينة لا سفينة ولا فخد ولا جوانح ولا قوانص. ورابعا فيليب. فيلي بعدين بدون مبالغة بالحركات. هلا أنا رح أمشي، أنت بتمشي وراي، تعملي مثل ما عم بعمل وبتقولي مثل ما عم قول. مفهوم؟
1: نعم.
3: مدام جوزيفين سفينة، كيفك يا عزيزتي؟ كيف الأستاذ أنطوان؟ يا تفضل.
1: لك فيني أعمل مثل هودي اللي بشخص وبالسينما مع هاي؟
3: بشخص وبالسينما مع هاي ها؟ يلا من هون. إذا مش غلطانة، شو هالمناسبة السعيدة؟ يلا المناسبة السعيدة، شو هالمناسبة السعيدة؟ صعبة؟ يلا قولي لي كيف؟
1: كيف؟
3: كيف كيف؟
1: قلت لي قولي كيف من الله كيف؟ كيف كيف؟ ما هي؟
3: لك لا رجعي من الأول.
1: ما فيش تعبت.
3: رجعي من الأول عم قلك.

0: بدك كل هالقد يا بنتي اسمعيني يا بنتي ما بدك كل هالقد ولو يا بنتي
1: شو صار بعد 3 شهور بعد شغل وتعب متواصل ليل نهار واليوم رح نشوفها بأول عزيمة بتواجه فيها المجتمع الراقي.

0: Molly! Oh, dear Susie, Mario, oh, sweetheart, booty, Mandy. Oh, doctor, I'm happy to see you again.
1: مدام أديب الحمد لله على سلامتك. إن شاء الله ما تعبتي بهالسفرة.
0: شوي بالرجعة، بس يا عيني على نيويورك وشوارع اللي ما إلها آخر. ثلاث أشهر مرقوا مثل الحلم. لهالسبب قررت أرجع بأواخر الصيف. يا ريت بتسافروا معي.
1: يا ريت، بعد عنا شوية شغل أنا والأستاذ أوري. إذا خلصنا ما في مانع، شرف كبير كون برفقتي.
0: جود.
2: مامي، الكل مبسوطين والجو حلو كتير.
0: تحلى أيامك شيري. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire.
2: تعرف دكتور، الماما صوتها بجنن.
0: ميرسي.
1: مدام أديب، ليلى عم بتقلي إنه صوتك بجنن، بس ليش متباخلة علينا؟
0: كان صوتي حلو دكتور زعتر.
2: ما
3: سيل فو بلي مدام جوهر، والله جوهر.
4: يا ماما يا ماما جوهر، يا ماما جوهر.
0: ما بخصك، شو جاي تعمل هون؟ نسيت انك وعدني ما تجي على البيت يوم عزيمتي؟
4: لا نسيت ولا رح انسى، بس جاي اقصد
0: لك. لا شيري، مش لازم تبقى هون ابدا، لان كل ما شرفت حضرتك بتزعل لي اصحابي، ما في حدا منهم بيرجع.
4: يا ماما لو بتنسي لي هالموضوع شوي وبتسمعي لي دقيقه بس.
0: اذا بدك اسمع لك، شيل ايدك من جيبتك. ميرسي اوري، تفضل.
4: ماما لميت بنت، قصدي بنت صبية.
0: لميتها يما هي لمتك.
4: لا لا لا، مش مثل ما انت عم بتفكري، قصة حب. لا
0: يا للأسف، اوكي دماج.
4: وهالبنت جاي اليوم تشوفك.
0: بس ماني متذكرة اني عزمتها.
4: أنا قلت لها تجي.
0: ما بكفي انت جيت وجايب معك وحدي كمان. لو قلت لي كنت بعثت لها ان كارت دانفيتاسيون، ان جولي كارتون.
4: لو كنت بتعرفيها ما كنت عزمتيها.
0: ليه؟
4: ليه؟ لأن بيعت زهور ولميتها من الشارع.
0: أوري! حسونا سافا، وي تو فا بيان. نو تو فا تري بيان، تو فا تري بيان. بسمع مظبوط؟ لميتها من الشارع؟
4: نعم ماما، لميتها من الشارع.
0: عزمتها عزمتي!
4: يا ماما بترجيكي يا ماما ما تصرخي. بأكد لك ما راح تجرسك، لأنه علمتها تحكي اللازم وما تتطرق لأي موضوع إلا حال الطقس وصحة الجميع.
0: أوري، أكيد جنيت.
4: لا يا ماما ما جنيت، بس مشارط أنا والدكتور جوهر إنه بخلال ست شهور رح أعملها ليدي. صار لي عم علمها من ثلاث شهور من يوم اللي أنت سافرتي، ولا شك إنه هيدي البنت عم تتقدم بشكل ما كنت متوقعه. رح أربح الشرط.
0: لازم تكون مبسوط.
4: يعني إيه ولا، تغير شكلها وتغير لفظها وتغيرت لغتها، بس بعدها من وقت للتاني بتكب كلام بعيد شوي عن الأصول.
0: أو دكتور سنوبر.
4: ولو يا ماما سنوبر، بين سنوبر وجوهر يمكن في شي 20 متر فرق بس.
0: يا لطيف، شو غليظ وشو نهفيتك بيخة. دكتور، ما خبرتني عن المغامرة اللغوية اللي تشرطتوا عليها أنت والأستاذ أنري.
1: حبيت اترك هالمجال للاستاذ أنري، هيدي فكرته.
5: باردون مدام أديب.
0: وي فؤاد، كيف كيا؟
5: إليا مادموزيل باربور فنو إيسي.
0: مادموزيل مين؟
5: باربور فنو إيسي.
4: أوعى ماما دخيلك، دخيلك ماما هيها أوعى.

0: Bonsoir, madame. شرف كبير بمعرفتك. الأستاذ أنري قال لي إني بقدر إجي زورك.
1: عمل طيب. أنا مسرورة كتير بوجودك. أهلا وسهلا.
2: كيفك مادموزيل؟
0: دكتور جوهر إذا مش غلطانة. شو هالصدفة السعيدة. بريزنتي.
3: حضرتها بتكون منى بنت عمي؟
0: اوه اتشرفنا مدام.
3: وحضرتها بتكون ال هي الآنسي فندوس؟
0: العمى بقلبها هالاسم. كيف أحواليك مادموزيل؟
3: وحضرته بيكون صديقنا الأستاذ سفينة.
0: هيدا أنطوان سفيني ما غيروش، هيدا سفيني بلهو. أنشانتي مسيو سفينة.
1: تفضلي je vous prie.
0: Merci. Oui.
1: شو قولك بتشتي اليوم؟
0: اوه في موجة ضغط واطي مسيطرة على الناحية الغربية وعم تتقدم رويدا رويدا نحو الشرق. لهالسبب ما في غيار ملحوظ بالحالة الجوية. اه اه اه اه
4: اه اه
0: في شي بضحك؟
1: ابدا ابدا. الله يبشرك بالخير. ان شاء الله ما يصير في سقعة بهالربيع. بكفينا رشح وقريب.
0: قريب؟ اوه مرت عمي ماتت من الجريب.
1: أوه يا مسكينة.
0: بس أنا بفتكر إنه أضيو للغرض.
1: أضيو للغرض؟
0: أكيد. ليه بدها تموت من الجريب؟ سنة القبلة خلصت من ال تيفويد. كيف؟ منيحة. وكان بدك تشوفي منظرة زرقة ويابسة مثل الحردون. باردون حردون
2: حردون.
0: كلهم افتكروا ماتت. والبابا قضى كل بعد الظهر يبلع عرق بالكفكير. توعيت فجأة وطبقت نيعة وقرطت السنة لدرجة إن أرمي طرف الكفكير بنيبة.
1: طرف الكفكير بنيبة؟
0: معقولة معقولة مرض هالقوة تموت من الغريب؟ وبعدين فيك تقولي لي وين اختفت برنايتتها جديدة القلاريشة؟ حدا ما عطلا ياها. واللي ما عطا أضال الغرض أكيد.
1: أري أري.
3: إيه
1: شو معناتها أضال الغرض؟
3: ماما ماما هيدي طريقة جديدة بالحكي. أضال الغرض معناتك قتلها.
1: بتفتكر إنه مرت عمك انقتلت
0: وشبعت اللي كانوا عايشين معه بيقتلوا كرمال دباوس؟ دبوس. فكيف برنايتها جديدة وإلها ريشة كمان كمان؟
1: بس أبوك ما كان لازم يشربها عرق؟ العرق بيضر.
0: أشو بيضر مرت عمي؟ بعمره ما شربت مي، وبعدين بكرع العرق التكلي على الببه. صحة يا دكتور، شو قلنا؟ البابا شاطر كتير بهيك شي.
1: ايه ابوكي بيشرب.
0: ايوش بيعقش مكان، السبيرته زرقة عند الحشرة. ايه بس بيعق يا دكتور.
1: يا مسكينة شو بتكوني تعذبتي؟
0: نو ابدا، بعمره ما اتضايق من الشرب، كان كل ما صفق بلعه تتغير اخلاقه ويصير الطف ومحب اكثر. ليش عم تضحك مسيو؟ واذا غريبه قلت شي ما كانش لازم اقوله.
4: بالعكس بالعكس. اجى الاستاذ اوري.
3: هيئته والطقس عم يتحسن.
0: يلا. انا صار لازم روح، تشرفت كثير بمعرفتكم. اوفر مدام.
1: اوفر مادموازيل.
0: اوفر دكتور جوهر.
2: اوفر مادموازيل.
5: كيف رايحه؟ ماشي
0: صحيح؟ رايحه بالتاكسي.
6: مدام ومسيو، لو ديني اي سيرفي، تفضلوا على العشاء.

0: انتوا اثنين خليكن هون. تعرفوا مين بتشبهوا؟ ولدين صغار عم بيلعبوا باللعبة، والفرق انكن رجال كبار واللعبة بنت حلوة.
1: عم نلعب، عم نعمل تجربة، عم نعبي هو غميقة بين طبقة وطبقة، بين روح وروح.
2: ليزا أخدت لنا كل وقتنا، ما منحكي إلا بليزا، ما منتصرف إلا لمصلحتها. صار عنا شي 500 تسجيل بصوتها من نهار اللي ابتدينا نعلمها لغاية مبارح، والحبل على الجرار.
1: شغلتنا نعلم ليزا،
2: لبس ليزا،
1: اخترع ليزا جديدة.
0: كنا بمجنون واحد صرنا باثنين.
1: فظيعة، عندها دينة بتلقط كل شي.
2: هاي البنت نابغة، صارت تعرف تدق بيانو،
1: طلقت كل الأصوات مثل آلات التسجيل وأحسن.
2: ومن 3 أشهر ما كانت شايفة بيانو بحياتها.
0: توشتوني.
2: ما تواخذينا
0: يا مسكين. انتو مش عارفين انه يوم تل دخلت لهون في شي دخل معه.
1: دخل بيا.
0: عم بحكي عن غير شي.
1: مثل شو؟
0: دخل معه مشكل كبير.
1: حتما مشكل علمة.
0: المشكل هو شو رح تعمل فيها بعدين.
1: انا ماني شايف مشكل من هالناحية ابدا.
0: بدك تعمل من ليزا ست، والست المتصورها يا استاذ أوري ما فيها تشتغل ولا شغلة، ما في عندها اي ارادة يعيشها.
1: بكرة بدبر لها امورها، بلاقي لها شي وظيفة تليق بشخصيتها، ما هي مبسوطة ونحن مبسوطين اكتر.
0: رجال رجال رجال، جوز مجديب.
3: انتو برفقة راديو كوكبة.
4: ومضى 6 أشهر على مغامرة أنري مع ليزا، واليوم بيتقرر كل شيء بعد عزيمة وزير بالدولة.
5: الهيئة بعد ما اجوا.
0: شو فؤاد؟ بعد ما اجا حدا؟
5: لا، مش الهيئة مدام أديب.
0: أوه، عزيمة الوزير خلصت من زمان بعد ما وصلوا. إن شاء الله ليزا ما تكون عملت لها شي فونت.
5: عفواً؟ شو قلتي مدام؟
0: عم بقول إن شاء الله ما تكون عملت لها شي فونت.
5: فونتي مدام أديب، فونتي.
0: فونت بالفرنساوي إيديوت.
5: إيه هالمرة بأكد لك إنها مش رح تعمل ولا فاونت.
0: فاونت؟ شو معنيتها فاونت؟
5: إيه فونتي بالإنجليزي.
0: وجع! شو سميك وتقيل كمان، روح من هون أحسن ما نعيشنك. لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا خلصت، أنا انتهيت. فكرة بتخدني وفكرة بتجيبني. وصلوا. مون ديو، ان شاء الله ما يكون دفني بكره.
6: ماما بعدك واعيه؟
0: واعيه، قولي نص ميته. ما قدرت نام كل الليل، انا عم فكر بدي اعرف شو هي النتيجه.
6: مامي يا ريت كنت معنا.
0: ما قدرت، خفت ما ليزا تتصرف مثل يوم عزيمتي وتفقعوا شي أضال الغرض مثلا.
6: ليزا كانت اميره، دهشت الكل، حتى نحن ما صدقنا.
0: الله يبشرك بالخير. قوليلي شو قالوا عنا؟
6: شو قالوا؟ شو ما قالوا؟ كلهم انغرموا فيها، بدعت.
0: ياي ياي ياي، انا دايما كنت اقول انه هالبنت شو فظيعه، شو عظيمه. ايه بوستو فلانت. قوليلي وين راحت هلا؟
6: بعدها تحت عم تحكي مع فادي ابن الوزير.
0: أو سيفو بليه،
6: هو يلي وصلنا وهي جاية وراي.
0: خليني روح أحسن ما تفكرني إني عم براقبها. ليلا تبقي بتخبريني كل شي أون ديتاي.
6: أكيد بكرة، لأني هلكاني وبدي صرفي فوت نام.
0: كل شي أون ديتاي.
6: ليزا ليزا، ما تسكري الباب، أنري ما معه مفتاح. يا عين عليك يا ليزا، صحيح كنت أميرة السهرة. برافو ليزا.

0: الدولي يا شباب. شو هالعالم، شو هالعالم، طابور مهرجين.
1: الحقيقة أنا تعبت كتير، كوكتيلات وعشوات وسهرات والحفلة الأخيرة. عمري عمري بهنيك، ربحت الشرط. ليزا الليلة نجحت نجاح باهر.
0: خي هلأ خلصت القصة وصار في ارتاح.
1: هيئتك تعبان.
0: اللي تعبني هو هالمجهود المتواصل من 6 أشهر لليوم. كون أكيد يا جوهر لو ما عملت الشرط معك كنت من 3 أشهر رفعت 10 وتركت.
1: المهم إنك نجحت، وهلأ بعد كل هالمغامرة اسمح لي روح ارتاح لي شوي.
0: هي.
1: تصبح على خير.
0: وانت من أهله. ليزا شو عم تعملي هون؟
2: عم بتسمع، عم بتسمع حديثكم المبدع.
0: شو بكي؟ شو جنيتي؟
2: لا ابدا، ربحت لك الشرط مش هيك؟
0: ربحتي لي الشرط؟ انت يا بيعت الزهور المدعية، انا اللي ربحته. في عارف ليه ضربتيني بالوردات؟
2: كان بدك اكثر من هيك يا اناني. ليش ما تركتني من مطرح ما لميتني من الشارع؟ عم تشكر ربك انه كل شيء انتهى؟ وانا، انا شو مصيري؟
0: يي لشو كل هالصريخ هلا؟ بكره الماما بتلاقي لك شي شاب منيح تتجوزيه.
2: صحيح كنت بيع زهور، بس ولا مره بعت حالي. وهلا، هلا من بعد ما عملتني 6 مجتمع ما عادت اعرف بيع شي. كان لازم تتركني بسوق الخضرة. ياي ياي شو بعتي اكفر يا نوح.
0: في اعرف لشو كل هالمناحه؟ ما حدا عم يجبرك تتجوزي بدون حب. فيكي تعملي اللي بدك اياه، انت حره. نسيتي انك كنت بدك تتوظفي بمحل زهور؟ جوهر معه ملايين، بكره بيساعدك تلاقي محل الك ملكك. ولا اسمحي لي اطلع نام لاني هلكان.
2: استاذ أنري قبل ما تروح.
0: نعم.
2: تابق لي يما ملك الدكتور جوهر.
0: شو بده يعمل فيهم جوهر؟ يلبسون؟
2: يمكن يعوزن لاختباراتكن مع شي بنت جديدة. عمول معروف قلي شو فينا اخد معي.
0: فيك تاخدي اللي بدك اياه، كل شي بهالبيت اذا بدك الا الجواهر. هودي مستعيرينه من عند الماما ومن عند اختي ليلى.
2: تفضل.
0: لو كانوا ملكي كنت بلعتك ياهن.
2: تتذكروا لهالخاتم؟ شفتوا منيح؟ هيدا مش لأمك ولا لأختك ليلى، هيدا هديتني إياه الجمعة الماضية. اوعى تضربني.
0: اضربك؟ اضربك؟ لك انا بحياتي ما ضربت حدا. انت اللي ضربتيني، انت اللي ضربتيني وجرحتيني بصميم قلبي. انت
2: خي
0: انا بفضل ما بقى احكي شي، خليني اطلع نام لاني نرفزت كفاية.
2: ايه وما تتكل علي لسكر الباب.
0: ولك ابو الباب عابو الزهور، عابو بيعين الزهور اللي بلا وفا واللي بلا قلب كمان.
2: مع السلامة يا استاذ.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بكفي انت كمان بروح. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien je le sens. ليلى دخلك ما شفتي انري اليوم؟
2: انري ودكتور جوهر صار لهم من على بكره عم بتلفنوا للبوليس.
1: يي في شي جريمه؟
2: مدري شو مضيعين.
1: بالاحرى مدري مين مضيعين.
3: مدام اديب، مدام اديب.
1: وي بونجور دكتور، بونجور.
3: بونجور مدام. مدام عرفتي شو صار امبارح بالليل؟
1: نو.
3: ليزا تركت البيت.
1: بيكون انري مسمعها شي كلمتين واقفين مثله.
4: عجبك ما الله قصة؟
3: صار شي؟
1: اولا على الواطي، ثانيا شيل ايدك من جيبتك، ثالثا بونجور انري، رابعا شو في؟
4: بونجور ماما، شو في؟ ليزا ضبت اغراضها وهربت.
1: خبرني الدكتور جزار.
4: مين؟ جزار؟ لا ماما شو رايك؟ خليها قصب مص مش احسن؟
1: يا لطيف شو غليظ؟ على كل حال هي حرة تروح مطرح ما بدها. تيان، فيني أعرف ليش بعدك لابس رسمي؟
4: ما كنت عم فتش عليا، ما صار لي وقت غير.
1: Come on doctor, I have something to tell you very confidentially. We have to talk about Lisa.
4: يا عمي وين راحت هيدي؟ وين راحت؟ لا أكيد ما انتحرت، اسمها مش مكتوب هون. بتكون مخبية عند شي حدا من قرايبينا، شي جلجوق مثلها، أو عند شي بيع فول مثلا. يا ريت فول، ترمس.
1: أري بعدك هون؟
4: لا ماما رحت.
1: يا لطيف شو غليظ وشو نهفيتك سميكي. في هون مسيو بقول اسمه خليل بربور وحابب يشوفك ضروري.
4: خليل بربور الزبال؟
1: زبيل قال.
5: لا استاذ هنري، خواجة كتير مرتب وكتير اكسلانس.
4: اكسلانس ها؟ بشك انه بعائلة ليزا في حدا اكسلانس. ماما اكيد ما نسيتي الاسم من هونيك لهون.
1: انا؟ ليش انا بنسى الاسامي؟
4: لا ابدا. لا شو هالحكي، مسكين جوهر. خلي فوت.
1: اري انت بتعرف حدا من قرايب ليزا؟
4: هيدا خليل بربور الزبال، بي اللي خبرتك عنه. تيفوت منشوف.
5: تفضل اكسلانس بربور.
6: وكد فيي منيح يا استاذ. شفتها شو عملت فيي؟
4: انا شو عملت فيك؟
6: مثل ماني منين لك. وكد بالبرنايطة، وكد بالساكو، واكد بالبنطلون. برا الدون. صبحك بالخير يا مدام.
1: بونجور مسيو سانفور، تفضل.
3: باردون عم قطعكن. يه سيد بربور؟
6: ايه.
3: هيدا انت؟
6: عجبك؟
1: شو بيك، شو اللي زعجك مسيو؟
6: هتوخزيني يا ست، ضايع وما عرفش لقي حالي. ان شاء الله كل ايامك تكون سعيدي ومجيدي.
4: هلا قلي شو جاي تعمل؟
6: لو صار لي ايش ما صار لي بقضى وقدر، بقول الحق على القضى والقدر. بس انت هنري اديب، انت السبب.
4: بدها تكون رجعت لعندك ليزا.
6: ليش مضيعه؟
4: نعم
6: يا بي، ايشك محظوظ، انا ما لقيتش. بس هي رح تلاقيني من بعد اللي عملته معي حضرتك.
1: مسيو زبال، شو عمل معك ابني؟
6: يا رايت بعدني زبالة ست. ايش عمل معي؟ حطم لي حياتي وسعادتي وسلمني للأخلاقية البرجوازية. بعدين اسمي بربور.
4: انت يا مجنون يا ما سكران.
6: سكران ايه سكران. دخلك ما انتش اللي كتبت لونيك واحد امريكاني مجنون صاحبك بيوزع الملايين على المؤسسات الاصلاحية بالعلم.
4: جون ابراهام فينيش؟
6: ايه.
4: بس هيدا مات من مدة قريبة.
6: فينيش وايا فينيش، هو مات وانا جتني المصايب.
7: انتو برفقة راديو كوكبة.
6: حضرتك كتبتله وقلتله انك بتعرف اطرف واغرب فيلسوف بالاخلاقية، وهالفيلسوف زبال اسمه خليل بربور من كفر ينوح.
4: مزبوط. هلأ اتذكرت.
6: صاحبك قرت موتي من بعد ما شل احلي اسمي عوصيته. عشرت اعمل بالقليلي ست محاضرات بالسنة.
4: شو عم تحكي؟
6: ايه
4: هلأ انت وريث الملياردير جون فيني.

0: فينيش؟
1: يس. هنا وردت تفينيش وصرت فينيش اكتر منه. اخ اني مش لمحاضرات الجيع جتني بضلني دكة لمحاضرات ينفلقوا. بس هالديوس الامريكاني عمل مني خواجة ويدا الحرقني حياتي انقلبت فوقاني تحتاني. اسمع بالزمان يا ستنا الكريمي فتت على الخستة خينة.
2: خستة شو؟
1: الخستة السبيطار.
2: أوري شو معناتها سبيطار؟
3: أوبيتال ماما مستشفى.
2: هيدي بقى يا لغة مسيو زبان.
1: شو بعرفني بالسانسكريتي؟
3: نو نو نو نو جامي.
1: لك وين بعد حاصله فتت على البيت كانيه وكنت عفراش الموت. شافوني فقير وقمعش مصاري قالوا لي أبكشي وكحتوني. اليوم بيجول عندي مرتين بالجمعة لحتى يفحصوني ويطمنوا عن صحتي ويعملوا لي مناكير وفاركيسيون شي من هالنوع. من ثلاثة أشهر ما كانش حدا يقربني إلا هونيك اثنين بآخر الضايعة وما كانوش يحكوني. اليوم صار عندي قرايب بالجملة وكلهم مغرومين فيي. هايدي الأخلاقية البرجوازية.
2: بس مسيو جرجور انت منك مجبور تتعذب لهالدرجة. ما حدا بيجبرك تاخد الوصية.
1: لايك اسمي بربور وكتير مقهور اتزيديش عقلبي. فكرك هيني علي اما دام ارفض الملايين. ايش بدك اعمل بعد كم سنة اصبغ شعري تيضلوا قابليني بجمعية الزبالة؟ ماليش قلب ارفض. ما عنديش السجاعة الكافية. اخ اشتروني اشتروني اشترولي سعادتي. بكرة بيجي واحد اسعد مني ليكب لي تنكة الزبالة وانا راح اطلع فيه وقول رزق الله هديك الايام.
2: بس انا بهنيك انك قبلت مسيو فرفور. هيك صار فيك تعطي ليزا دوتا عرمرمية.
4: لا لا لا ما بقبل ما بقبل ما إلو دخل مع ليزا. انا اشتريتها بألف ليرة يا بربور. انت يا رجال ادمي يما ازعر مصفي طابقك.
1: اثنين يا هنري اثنين مثل كل القوادم.
4: ها بدك تكون انت اخذتها لليزا ومخبية عندك ما هيك؟
1: انا
4: ايه
1: خدت ليزا
4: ايه
1: واش بدي اعمل فيها؟
4: ليك
2: بكفي والدنيت اوري. ليزا موجودة فوق عندي بالابارتمون.
4: شو؟
1: شو؟
2: فوق عندك؟
4: ليزا مخبية عندك؟
2: يا عيب الشوم عليك. خبرتني كيف حكيتها وعملتها.
4: انا ما عملت لها شيء. هي ضربتني بالوردات
2: بعد ما اشتغلت ست شهور بدون راحة ونجحت بهالنجاح الغير طبيعي بعزيمة الوزير. ما وجهت لها ولا كلمة شكر. باز ان ريمارسيمون. ما كان بالك غير بحالك. ايغويست. وبعدك متعجب انها ضربتك بالوردات؟ انا محلك ان ضربتك بالمكنسي. هيدا إذا بيسمح لي مسيو زكو.
1: ولو بيناتنا خدي حريتك يا مدام. بس يرضى عليك اسمي بربور. بربور بها أربور بربور.
2: اسكيزي موا اسكيزي موا. وهلا ليزا نازلي. ما بريد حدا منكم يوجه لأي كلمة تزعجها.
1: إيه لكن أنا تأمشي قبل ما تشوفني ومنرجع نلتقى هون من بعد المصالحة.
2: وأنا كمان رح إلحق مسيو أرقور.
1: ولك بربور بربور بربور. وسكت.

0: كيفك استاذ أنري؟
1: أنا كتير منيح.
0: دكتور جوهر كيف أصبحت؟
2: دكتور جوهر كيف أصبحت؟ ما بلاها هيدي، ما أنا معلمك إياها.
0: بتمنى دكتور جوهر إني أبقى أشوفك من وقت لآخر حتى لو كانت خلصت تجربتكم.
3: ما تقولي هيك مدموزيل ليزا، لأنه بنظري ما كانت تجربة، كانت أكتر من متعة.
0: بكون كتير حزينة إذا ما عادت شفتك، مش لأنك كنت تدفع حق تيابة، بس لأني منك تعلمت اللطافة واللياقة والحركات الراقية، ولو ما منك ما كنت عرفت الفرق بين ست مجتمع وبنت شارع.
3: ما تعتبي على الأستاذ أنري، في أوقات بيتصرف بدون قصد.
0: وأنا كمان كنت أتصرف بدون قصد لما كنت بيعت زهور.
3: بس ما تنسى إنه هو اللي علمك.
0: مظبوط، علمني أقرأ وأكتب وألفظ على الأصول. بس بتعرف إمتى ابتديت ثقافتي؟ يوم اللي جيت لعندكم لأول مرة وعيطت لي مادموازيل ليزا. من هيديك اللحظة ابتدى يصير عندي احترام لنفسي. كنت توقف عند ما بدي روح، ترفع برنايتك لما أدخل، تفتح لي الباب وتمرق وراي.
3: أرجوك هيدا أقل شي في أعمله.
0: وهلأ صرت أعرف أنه الفرق بين الست وبياعة الزهور مش طريقة تصرفاتها، إنما طريقة تصرفات الناس معها.
3: هيدا لطف زايد منك مادموزيل ليزا.
0: كنت بفضل تعيط لي ليزا، والأستاذ أنري مادموزيل باربور.
1: كان لازم نربيك على طريقة بيك بالكرباج.
3: أنا مطرحك كنت جاوبته على طريقة بيك.
0: ما بقدر. بارح لما تركت البيت مرقت بسوق الخضرة، شفت بنت، قربت احكيها على طريقتي القديمة وبنفس اللهجة، ما قدرت. وتذكرت كلام الأستاذ أنري، إذا ولد صغير تربى ببلاد غريبة بيتعلم لغتها بكم شهر وبينسى لغته، وأنا ولد صغير ببلادكم ونسيت لغتي.
4: العواف يا بنوت.
0: عيدا كوري. باردون بابا.
1: ها رجعت حليمة لعادتها القديمة. بعد أكوري ما بعلم نسيتي لغتك.
4: وليش من تتعتب عليا وكهنري؟ ما البنت بعدها صغيرة وضايعة بدني غريبة. ايش فيه؟ أطلعي في شايك بحقش علي ورتت ورتي.
0: لازم تكون بالي في شي مليونير.
4: شي من هالنوع، مع الفرق اني لا شايف ولا شايفني. طيقي بنوت، أنا اليوم كيف ريال لك، أنا رايح أتجوز.
0: تتجوز؟
4: إيه، لايك يا بيتي، بتروحيش معنا ولأنه تتبركيلي وتقولي لي مع السلامة لما بياخد درب الجديدة.
0: إذا بروح معك مرتك رح تسبني وتبهدلني.
4: لا، المعطرة بتسبش حدا، ما قام الجديد روح لفجورة. وانت هنري بتروح؟
1: انا مجبور روح معك، احسن ما تتهمني مره تاني بخراب بيتك.
5: كيف كنت عم بسمع مارياج ومارياج.
4: ايه،
5: وانا كمان بدي روح معكم، مش بس هيك رح اعزم لك كل اصحابي على عرسك.
1: لا
5: بلا،
4: ولا شو العذاب يا ست، وجودك معنا مكفي وموفي.
5: جامي، مش بس هيك رح اعمل لك من بعد العرس هون اينو سواري دانسانت على شرفك.
1: لا
5: بلا، يلا تروح تلفين لهاللي بدي اعزمهم، دكتور جعفر بيساعدني.
3: جوهر مدام
5: بعجر
3: بعجر، خلينا على جعفر.
5: ايه بيصير بيصير، يلا في عندي شي 30 اسم. يلا وليلى ليلى بتهتم بالفلوريست. كمان دكتور، ليتس جو ليتس جو ليتس جو.
4: 30
5: جيلي
4: 30 اسم قالت؟ يا دلي تنروح ندبر لهم تاكسيات نرجع نلتقى هون. ما هيك انا كيف بدي تلفن هلا ل 30 واحد؟ بلكي مدموزيل جولي بتساعدني. يا تري جولي يا تري جولي.
6: نعم.
4: ايه تري جولي. ايه.
6: نعم مسيو جعفر، ما هيك؟
4: لك لك كيف بعد ناقصني هاي. ماشي.
7: ليزا يا ليزا، اف شو تغيرتي.
0: نسيت انك انت اللي غيرتني؟ لو بتغير طبعك قبل ما تغير الناس.
7: طبعي؟ ليه طبعي كتير بعيد عن طبع جوهر؟
0: كتير. دكتور جوهر بيعامل بيعة زهور وكأن أميرة.
7: ايه انا بعامل الأميرة كأن بيعة زهور.
0: اذا مفكر انه ما في نعيش بلك بتكون كتير غلطان.
7: وانا كمان في استغني عن مين ما كان. بس يمكن رح استفقد لك، لاني تعودت على صوتك، تعودت على وجودك، تعودت على... قلت يمكن.
0: عندك اثنين بمجموعة الصور وبآلة التسجيل. لما تحس حالك وحيد فيك تدور الآلة، على القليلة ما عندها عواطف تنجرح.
7: وانت كمان فيك تعملي اللي بدك اياه، فيك تضلي او فيك تروحي، انت حرة.
0: وليش بدي ضل؟
7: لانك تعودتي تعيشي هون.
0: وبكرة اذا ما عملت مثل ما بدك فيك تحطني برا.
7: وبكرة اذا انا ما عملت مثل ما بدك فيك تفلي.
0: فل؟ روح تعيش مع مرت بي.
7: يما تبيعي زهور.
0: يا ريت يا ريت بعد فيني ارجع عسلة الزهور.
7: كل عمرك رح تضلك بياعة زهور، لانك ما عندك اي طموح.
0: انا ما عندي طموح؟ ولا شو جيت لعندك يا بلا احساس، يا قليل المربى، يا بلا تهذيب، يا مجنون.
7: للحقيقة هلأ ربحت الشرط. بتعرفي ليه؟ لأنه هلأ صرتي ست.
0: بخاطرك بروفيسور آري، ما بقى رح تشوفني.
7: مع السلامة. كفى مسم مش هيني. ها قال انا بلا مربى، قال ومجنون. قال لا انا بلا احساس ومجنون. انا بلا احساس ومجنون كمان. ما بعرف مين المنا هو المجنون.
5: اوري صار لك 3 ساعات نايم بهالحشره. يلا قوم بلشوا يجوا ضيوف. اوه مون ديو، لازم نروح على الكنيسه. وين اختفوا هوديك اثنين؟
7: لك شو في يا ماما؟ شو في؟ شو صاير؟
5: فتش على الاول بيختفي الثاني، بلاقي الثاني بيختفي الاول. اوه
7: مين مضايع؟
5: دكتور هاوبر ومسيو زمون. ما شفت لي حدا منهم؟
7: لا شفت بربر ولا شفت جوهور. شو؟ لا شفت جوهر ولا شفت بربور. ماما لخبطتي لي راسي بكل هالاسامي اللي عم تخترع عيون.
5: شتت اوري، صار لازم نروح على الكنيسه والعريس مختفي. ما تنسى انك انت جاي معنا، اوعك تنهز. اوكي
7: امرك مش رح انهز.
8: تاخرنا على العرس ومضيع مدام بربور ومسيو اديب.
7: ليك مسيو اديب يمكن اعطاك عمره مش 10 سنين. ها شكل الماما عديتك انت كمان. كانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميله.
8: كل واحد راح من ميلة؟
7: ايه.
8: اوري رح نروح سوا على العرس مش هيك؟
7: ايه.
8: انطرني اوعى تنهز.
7: شفتني انهزيت شي؟
9: هاي شيت عبادة يا عمي. انا لوشت وانا اركض ورا امك والدكتور، ما لقوا من هون شي.
7: ايه وكانوا عم بفتشوا عليك وكل واحد منهم راح من ميلة.
9: وصلوا المعزيم وفي بيناتن كم شقف بيندق قال للنوبة. بقى غدني اتجوز بكير قبل ما غير فكري.
7: شكلك بلشت تشرب.
9: يعني دمعة صغيرة مع ضيوف امك قبل الزربة.
5: نشكر الله، حسبتك صرت بغير دني.
9: لا سمح الله.
5: يلا انا حاضر، لازم نروح على الكنيسة. وينو دكتور
7: حزاري.
5: انتيباتيك. انتيباتيك اوري. انت برم علي من هون وانا من هون.
9: يا ستنا انا شو بدي ابرم علي؟ لا ابرم، انا لكت معشلي حالي اتجوز. ابرم علي، وصلوا المعزيم وفي 100 تاكسي ناطرين على الباب وبعدنا من نبرم على بعضنا. ما ولقيتي لهون يا دكتور هرهر.
7: هيدا بيت هيدي عصفورية.
8: هلا سمعت صوتهم لوين طاروا؟ ما بقى فيي هلكت وانا اركض وراهم.
7: بيترح عليك تقعد تنطرهم هون،
8: وهلا اذا لقيناهم تختفي ليزا. عفوا وين ليزا؟
7: ما بعرف شو سكرتيرة انا. ليك اذا طولت غميضتكم بربور رح ينطفي قبل عرسه.
8: ليش مرق من هون شي؟ شفتوا؟
7: وعم ياخد كيس هو وضيوف الماما.
8: كيس؟
7: هلا يمكن اكثر شوي.
5: اوفا اوفا دكتور، اوفا اوفا. وين هو مسيو؟ مسيو مسيو
7: بربور يبدو تصاحب هو وضيوفك وعم بفرقوا بالشامبانيا.
5: شامبانيا؟ لا لا لا لا لا لا لا، صار لازم ناخده فورا على الكنيسة قبل ما يعملنا شي فونتا.
7: فونتي يا ماما، فونتي
5: فونتا بالتلياني.

0: chers amis, أعزائي, مثل ما بتعرفوا اليوم في عنا فرح كبير. فرح صديق عزيز علينا كتير كتير كتير كتير. ويبدو حسب ما سمعت الشامبان والشامبان إنه صار عزيز على قلبكم كمان. بما إنه كلنا حاضرين خلينا نروح فورا على الكنيسة مع العريس والشبين. والعريس بيكون السيد
1: يلا
0: خليل بربور. والشبين بيكون دكتور جوهر.
2: برافو برافو برافو مدام اديب.
0: ميرسي ميرسي على هالكلمه.
2: لا على بربور وعلى جوهر.

0: ليزا
1: لوين رايحة؟
2: أنت راجع على الهند، البابا رايح يتجوز، وأنا رح أرجع على كفر ينوح. كل واحد منا رح يروح بطريقه. أوروار بابا.
3: أنتو برفقة راديو كوكبة.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: حبيب.
1: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكم على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة.

0: ودفى لبكم.
1: يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريم.
1: راديو كوكبا 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

عيشة المعدون واشتاقت الرزقات للعشقات تخلي صخور

شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. ها يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بإيدك عجنها واعطي الأرض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الأرض نحنا والأرض منا. www.radiocaucasus.org

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه. وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب إسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقول لي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني المعذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير. انتو فتفتوا هيدا البلد، انتو بدكن تعملوه وطن على قياس الطوايف والاحزاب، انتو بدكن تعملوه على قد الكرسي، هو اكبر منكم بكتير. انتو اللي فرقتونا، وانتو اللي قسمتونا بقلب البيت الواحد، وانتو اللي شرزمتونا، وانتو اللي ربطتوا قصتنا بقصص نص الكرة الارضية. كل ما نفك عقدة بتطلع لنا 180. كيف بتقبلوا انتو انو نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا اثنين بالصين نحنا لازم ناكل قتلي هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من ارزاقنا واعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش اني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكن 30 سنة تعنن الدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه؟ انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير مين دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحن ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحن منسمع، نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب، تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض، ما بيصغر. كلهم رايحين وهو باقي.
وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر. بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مش هن الصالحين اللي بيناتنا وهني كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له أإلى الأبد تغضب علينا؟ أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: هذا القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

أحبابي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من جنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحية ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جنبه هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك عام واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عرين. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين، اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين، بيروت أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين، بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين، بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال، بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامي غلال، ولا تبدو الغلال الكرامي بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفى بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي القال، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المروي سأل، بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي. كفي طريقك على الهرمل وهونيك، في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل علم داميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك كأنت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلي، عن صخرة بالمرجل يحب لي. عربي شعخد الشمس واكتب لي، اكتب لي عخد الشمس والعنوان، قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار، مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي، وعربش عخد الشمس واكتبلي.